0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعوذ بالله.

رسولك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزن

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الأهلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن
5: باب
4: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: يا صباح الخير وصباح السعادة والعافية على قلوبكم مستمعينا أينما كنتم. حلقة جديدة من برنامج عدن هذا الصباح نأتيكم في توقيته الساعة 8:30 صباحا. وقبل كل شيء حابين بس نرحب ونستقبل بضيفنا وعضو جديد سينضم إلينا في عدن هذا الصباح تحديدا يزيد سيف. يا صباح الخير عليك يا يزيد، منورنا اليوم.
1: أهلا ومرحبا، شكرا على التحية هذه، وسعيد بكوني معكم في إذاعة عدن الغد، وإن شاء الله مشوار جديد وأكون معكم في الصباح
0: إن شاء الله. وأكيد نحن والمستمعون مترقبون إطلالتك والمزيد من الإبداعك. نصبح أيضا على مستمعينا وأصدقائنا الرائعين الذين يستمعون لنا على موجات الـFM 959 وكذلك 899، ولكل من يمر ويشاهدنا في بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك. حلقة جديدة ومواضيع جديدة نحملها معنا اليوم. بداية الصباح يا يزيد، أكيد محضرين للمستمعين رسالة صباحية خفيفة، واليوم نتناول كده يعني مندخل المطبخ يا جماعة شوي ونفتش عن الأشياء في المطبخ. وجدنا البهارات،
1: نعم،
0: وفوائد البهارات في طعامنا. نعم، طيب أنت إيش أكثر من يعني بهار تحب أنك تضيفه كثير للأكل؟
1: الصراحة أحب الكمون.
0: يا سلام.
1: الكمون أحبه كثير. ليش؟ لأنه أول شيء مفيد للقولون.
0: نعم.
1: مفيد لعمليات الهضم، وصراحة حتى يعطي الأكل نكهة كذا غير. نعم. يعني تعمله في أي شيء ممكن ينفع، في الفاصوليا، في الدجاج، في كثير أشياء.
0: فعلا البهارات مستمعينا برغم أنها يعني البعض بيقول أنها مكملات للطعام يا يزيد، لكنها يعني من تحتوي على فوائد عالية جدا. على سبيل المثال مضادات الأكسدة والزيوت الطائرة التي تمنحها خصائص مضادة للالتهابات والميكروبات، مما يجعلها عنصرا أساسيا لتعزيز الصحة العامة. من فوائد الصحية زي ما ذكر يزيد هو دعم الجهاز الهضمي ودعم الجهاز المناعي، أيضا هي تقوي بطريقة أو أخرى جهازنا المناعي وتكافح التهابات الجسد. نعم، فهي تساعد في تقليل الالتهابات المفاصل والأنسجة بفضل المركبات النشطة مثل الكركم اللي هو
1: الكركم
0: اللي هو احنا نقول له هرود،
1: يسمونه هرود. وفي نوعين طبعا، في
0: أيوة.
1: نوع للاكل وفي نوع اللي يستخدموه في الصبغه، هذول يختلفوا عن بعض. مش تروح مثلا تعمل اللي بالصبغه في الاكل.
0: ايوه ما ينفعش يا جماعه، ما يصفرش اطلاقا.
1: أيوة.
0: قد جربت انا. ايضا هي قلنا تقويه المناعه، تحارب البكتيريا والفيروسات وتخفف اعراض البرد. يعني لما تكون يعني
1: عندك نزله برد
0: ايش تشرب؟
1: صراحه اعمل كركم مع الحليب،
0: ونصم كمان يشربوا زنجبيل. ايوه بالضبط، وناصر يحب الزنجبيل، يعني اليوم من صباح أيوة. بيجيب لنا زنجبيل. فلفل اسود ايضا، ايضا من فوائد البهارات مستمعينا هو تحسين صحه القلب، فهي تساعد في خفض الكوليسترول الضال وضغط الدم مثل الثومه او الكبسره.
1: ايوه الثوم، حتى الثوم مطحون تقدروا تاخذوه بودره من عند البهارات، هذا الصراحة يعني يغنيكم تعب التقشير وإنك تدق الثوم وكذا.
0: أكيد.
1: أيوة هذا يسهل لك الموضوع.
0: فعلا هناك أنواع عديدة من الثوم وما إلى ذلك، فالأمانة يعني مطبخنا الصغير يحتوي على كنز. يجب علينا أنه ما نروحش على سانع الصيدلية نشوف الأشياء البسيطة اللي عندنا، فهي إذا تناولناها بانتظام بتعزز صحتنا المناعية.
1: أيوة، واللي نشي نفهمكم أن البهارات مش مجرد طعم بس.
0: نعم.
1: ولا نكهة، هي فيها فوائد، فيها يعني منفعة عظيمة لو تركزوا فيها. ابحثوا، اسألوا، شوفوا، أو حتى قرب، بس قرب، خذ لك كذا خلاص حليب مع كركم، زنجبيل مع حليب.
0: أكيد.
1: وشوف النتيجة
0: فعلا. يعني مو بس ناصر حاب تضيف حاجة، يلا عطينا وصفة.
2: مش قالوا لكم صلحوا بهارات تروحوا تسكبوا البهارات كاملة؟
0: هذه أنا
1: تحمس.
0: أيوة بالضبط، تخلص فوق الأكل كامل. أكيد بس لكل نوع يا ناصر يا يزيد يعني له فوائد معينة.
1: أكيد
0: لأي شخص حاب إنه يتعرف عليها الإنترنت موجود، بيبحث عليها أو حتى بيسأل كبار السن، فعندهم خبرة كبيرة جدا.
1: أكيد ما هذول أكيد معهم خبرة ما شاء الله. يعني حتى القرفة، أنا كانت جدتي تعمل لي قرفة مع الحليب، الصراحة مهدئ، يعني يساعدك على النوم، ريحتها حلوة، حتى الريحة حق القرفة وهي تغلي على النار تعطيك كذا شعور بالسكينة.
0: يا سلام. والله. ناصر معك حاجة؟
2: القرفة تعتبر كمان علاج لأصحاب السكر اللي هي تعمل على خفض السكر.
1: اها وانا اقول ليش جدتي تحبها.
0: طبعا هنالك العديد من الفوائد مستمعينا، ولكن في رسالتنا الصباح حبينا بس انه نذكر على فوائد البهارات. هذه يعني الكنز الصغير الموجود في مطبخنا، وانتهى. لمزيد ربما من التفاصيل وما الى ذلك ترقبونا في رسائلنا الصباحيه ان شاء الله. لكن الان يا يزيد مرجوح مع ناصر الى هديه الصباح ثم نعود.

0: وعدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام إلى فقرات عدن هذا الصباح، ويا يزيد أكيد معنا أول فقرة ألا هي نشرة الطقس الجوية المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد قطاع الأرصاد الجوية بعدن. سنتعرف سوية نحن وأنتم على حالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا الأربعاء الموافق 5 أغسطس، ونبتديها معك يا يزيد.
1: بعد الاطلاع على مختلف خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية ومخرجات النماذج العددية العالمية، نتوقع مشيئة الله تعالى الآتي: المناطق الساحلية والقريبة منها طقس غائم جزئيا، حار جدا ورطب مع احتمال هطول أمطار متفرقة بعضها رعدية على أجزاء من السواحل الجنوبية والغربية والشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة على السواحل الجنوبية والشرقية بينما تكون قوية على أرخبيل سقطرة.
0: نعم، وأما المرتفعات الجبلية مستمعينا طقس غائم جزئيا إلى غائم مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد وحبات البرد على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية، وتمتد حتى محافظات لح الضالع البيضاء ومرتفعات أبين، بالإضافة إلى المرتفعات والهضاب الداخلية لمحافظات شبوة حضرموت والمهرة.
1: أما بالنسبة للمناطق الصحراوية والهضاب

0: طبيعية. طقس غائم جزئيا، شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، مع احتمال هطول أمطار رعدية على أجزاء من صحاري محافظات المهرة، حضرموت وشبوة والجوف ومأرب. أما الرياح نشطة مثيرة للأتربة والرمال.
1: نعم، ننقلكم الآن مستمعينا لنتعرف على بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة في محافظاتنا اليمنية. نبتدئها في مدن المناطق الساحلية والقريبة منها، بس قبل ما نبتدئ كيف شفت الجو اليوم؟
0: والله حاليا الآن
1: أيوة أنت جاية
0: معتدل، نقول في قليل رياح،
1: في غابة،
0: في قليل غوبة، أيوة في قليل تراب.
1: هذا يزيد، تعالوا نشوف التوقع يزيد إذا كان صح ولا. في المناطق الساحلية والقريبة منها، عدن العظمى سجلت 38 والصغرى 30. حالة الطقس والرياح في عدن: غائم جزئيا، مغبر نسبيا، حار جدا نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة. نفس توقعك تمام؟
0: يعني طلعت صح.
1: تمام، أصبحنا خبراء مستمعين بالتوقع. تمام، إلى المكلا.
0: أما بالنسبة للمكلا، درجة الحرارة العظمى فيها وصلت إلى 34، أما الصغرى 28. الطقس في المكلا غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار نهارا ومعتدل ليلا، والرياح فيها معتدلة إلى نشطة.
1: نعم، ومن المكلا إلى عروس البحر الأحمر الحديدة العظمى، هناك 38 والصغرى 32. حالة الطقس والرياح في الحديدة: غائم جزئيا، حار جدا نهارا، معتدل ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أما بالنسبة لجوهرة اليمن سقطرة، العظمى فيها وصلت إلى 33 والصغرى إلى 27. الجو فيها غائم جزئيا وحار نهارا، معتدل ليلا، والرياح فيها قوية.
1: نعم، وإلى المخا العظمى، هناك 37 والصغرى 30. حالة الطقس غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار جدا نهارا، معتدل الحرارة ليلا، والرياح معتدلة.
0: أما بالنسبة لمحافظة الغيضة، فوصلت درجة الحرارة العظمى إلى 32 والصغرى إلى 26. الجو في الغيضة غائم جزئيا وأمطار متفرقة وحارة نهارا، معتدلة الحرارة، والرياح معتدلة، الرياح فيها ونشطة.
1: نعم، ومن الغيضة مستمعين إلى زنجبار في أبيان العظمى، هناك 37 والصغرى 29. حالة الطقس والرياح: غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار جدا نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.
0: أما بالنسبة لمحافظة لاحج، فدرجة الحرارة العظمى وصلت فيها إلى 39 درجة مئوية، من أعلى المحافظات في المناطق الساحلية
1: أكيد،
0: والصغرى 28. الجو فيها غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار جدا نهارا ومعتدل ليلا، والرياح فيها معتدلة.
1: نعم، إذا كان لاحق فيها أمطار فالله يعيننا، لأنه إحنا جيلنا الكاوي بس. ومن لاحق مستمعينا إلى مدن المناطق الصحراوية والهضبية، السيئون كالعادة تسجل أعلى درجات في البلاد العظمى 43 والصغرى 27. حالة طقس سيئون: غائم جزئيا، أمطار رعدية، شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أما بالنسبة لمحافظة مأرب بلد سبأ، فوصلت فيها درجة الحرارة إلى 41 درجة مئوية والصغرى إلى 26. الجو فيها غائم جزئيا، أمطار متفرقة، شديدة الحرارة نهارا ومعتدلة ليلا، الرياح فيها خفيفة ومعتدلة.
1: وإلى عتق في شبوة العظمى 38 والصغرى 27. وحالة طقسها: غائم جزئيا، أمطار رعدية، شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.
0: أما بالنسبة لبيحان، فوصلت درجة الحرارة العظمى إلى 39 والصغرى إلى 27. الجو فيها غائم جزئيا، أمطار متفرقة، حار جدا نهارا، معتدل ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: إلى المدن وتحديدا مدن المناطق الجبلية، صنعاء العظمى، هناك 32 والصغرى 16. حالة الطقس: غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، حار نسبيا نهارا، بارد نسبيا ليلا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: أما بالنسبة لمحافظة تعز عاصمة الثقافة، فدرجة الحرارة العظمى فيها 33 مئوية والصغرى إلى 20 مئوية. الجو فيها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، حار نهارا، بارد نسبيا في الليل، والرياح فيها معتدلة.
1: نعم، ومن تعز إلى ذمار العظمى، هناك 29 والصغرى 13، راحت الثلاثة. وحال الطقس هكذا تعز.
0: أما بالنسبة لمحافظة الضالع فدرجة الحرارة العظمى فيها 33 والصغرى 20. الجو غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، حار نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح فيها خفيفة إلى معتدلة.
1: وإبل العظمى 28 والصغرى 16، وحالة طقسها تقريبا كالضالع وذمار وتعز.
0: بالنسبة للبيضاء فدرجة الحرارة فيها 32 مئوية هذه العظمى، أما الصغرى 17. غائم جزئيا، غائم، أمطار عادية، فتقريبا هي نفس تعز.
1: نعم.
0: والبقية.
1: وإلى قسم التنبيهات والتحذيرات، مستمعينا نحذر الإخوة المواطنين وسائق المركبات في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية ومن تدني الرؤية الأفقية.
0: كما تحذر الهيئة الإخوة المواطنين من التواجد في الأماكن المكشوفة أو الاحتماء تحت الأشجار أو اللوحات الإعلانية، ومن استخدام الهواتف النقالة، وذلك أثناء الأمطار والعواصف الرعدية.
1: وكذلك نحذر الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الظهيرة، ونقترع عليهم الكثير من شرب السوائل. كانت هذه نشرة طقسنا مستمعينا لهذا اليوم، ونذهب إلى فاصل ثم نعود.

0: خضار. البطاطا 22 كيلوغرام في السلة من 23,000 وسعر الكيلو من 1,000 ريال.
1: أما بالنسبة للطماطم فهي 20 كيلوغرام 23,000 إلى 25,000، سعر الكيلو من 1,100 إلى 1,200.
0: نعم، البصل الأحمر 25 كيلوغرام في الشوالة من 24,000 وسعر الكيلو من 900.
1: أما بالنسبة للجزر 5 كيلوغرام الكيس من 4,000 إلى 3,500، أما سعر الكيلو 700 إلى 800 ريال.
0: البامية 6 كيلوغرام في السلة من 15,000 وسعر الكيلو من 2,500.
1: أما بالنسبة للباباي فالسلة 24 كيلوغرام، نعم، فهي 8,000 إلى 9,000، والكيلو سعره من 700 إلى 750.
0: وهنا أيضا مستمعين، الباذنجان 16 كيلوغرام في السلة من 12,000 وسعر الكيلو من 800.
1: أما بالنسبة للخيار الكيس 16 كيلوغرام من 13,000 ريال إلى 14,000 ريال، أما سعر الكيلو فيها 800 ريال.
0: نعم، الكوسة 18 كيلوغرام في السلة من 16,000 وسعر الكيلو أيضا من 800. البيبر هم حطوا لنا المشمش، بس المشمش من الفواكه، بنرجع لك.
1: تمام، البيبار 6 كيلوغرام السلة 5,000 إلى 6,000، أما سعر الكيلو من 800 إلى 1,000 ريال.
0: نعم، والبسباس 25 كيلوغرام في الشوالة من 25,000 وسعر الكيلو من 1,000 ريال.
1: أما بالنسبة للكوبيش كبير الحبة من 2,700 إلى 2,800 ريال.
0: وهنا إلى محاصيل الفواكه، ولدينا المشمش اللي هربنا منه 20 كيلوغرام في السلة من 45,000 وسعر الكيلو من 2,300.
1: أما بالنسبة للموز ف30 كيلوغرام بالسلة 17,000 ريال إلى 18,000 ريال، وسعر الكيلو من 600 إلى 500 ريال.
0: إيش أحلى فاكهة تحبها كثير؟
1: أنا الصراحة الليمون والتفاح.
0: يا سلام، الآن وقته، لازم تستغل وقته قبل ما يروح الليمون. الليمون هنا 16 كيلوغرام في السلة من 16,000 وسعر الكيلو من 1,000 ريال.
1: أما بالنسبة للفراولة الكرتون 10 كيلوغرام من 34,000 إلى 26,000، وسعر الكيلو فيها 3,400 إلى 3,600.
0: العنب الرازقي مستمعينا الذي ما زال يعني متوفر حاليا في الأسواق 20 كيلوغرام في السلة من 42,000 إلى 48,000 وسعر الكيلو من 2,100 إلى 2,400.
1: أما بالنسبة للعنب الأسود ف 20 كيلوغرام في السلة 45,000 إلى 46,000، أما بسعر الكيلو 2,200 إلى 2,300.
0: الجوافة أو الزيتون مستمعين 18 كيلوغرام في السلة من 20,000 وسعر الكيلو من 1,200.
1: العنب الأبيض 20 كيلوغرام في السلة 45,000 ريال إلى 5.

0: ألف ريال، وسعر الكيلو 1600 إلى 1700.
1: ومن العنب إلى الفرسك أو الخوخ 20 كيلوغرام في السلة من 34 ألف، وسعر الكيلو من 1700.
0: أما مانجو مومباي فبالسلة 20 ألف كيلوغرام، والسعر يتراوح ما بين 20 ألف إلى 22 ألف، أما سعر الكيلو ما بين 1000 ريال إلى 1100 ريال.
1: نعم، كانت هذه النشرة صادرة عن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية. فاصل ثم نعود إلى فقرتنا التالية.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطة الرحلات الجوية اليمنية.
1: وإلى فقرتنا مستمعينا جدول رحلات الجوية اليمنية ليومنا هذا، ونبتدئها كالعادة رحلة 533 تقلع أو أقلعت من الرياض في الساعة 1:30 فجرا ووصلت إلى عدن في الساعة 3:30 صباحا.
2: أما بالنسبة للرحلة 512 فتقلع من عدن الساعة 3:00 فجرا وتصل جدة الساعة 5:00 صباحا.
1: رحلة 513 أقلعت من جدة في الساعة 6:00 صباحا ووصلت إلى عدن في الساعة 8:00 صباحا.
2: أما الرحلة 608 تقلع من عدن الساعة 6:00 صباحا وتصل القاهرة الساعة 9:30 صباحا.
1: ومن القاهرة إلى عدن في رحلة 609 ستقلع من القاهرة في الساعة 10:30 صباحا وتصل عدن في الساعة 2:00 ظهرا.
2: والرحلة 600 تقلع من عدن الساعة 9:00 صباحا وتصل القاهرة الساعة 12:30 دقيقة ظهرا.
1: ورحلة 601 تقلع من القاهرة في الساعة 1:30 ظهرا وتصل عدن في الساعة 5:00 عصرا.
2: الرحلة 623 تقلع من عدن الساعة 11:30 صباحا وتصل أديس أبابا الساعة 1:00 ظهرا.
1: ورحلة 623 ورحلة العودة من أديس أبابا تقلع منها في الساعة 2:00 ظهرا وتصل عدن في الساعة 3:30 عصرا.
2: الرحلة 514 تقلع من عدن الساعة 3:30 عصرا وتصل سيئون الساعة 4:30 عصرا.
1: ونفس الرحلة مستمعين من سيئون إلى جدة تقلع من سيئون في الساعة 5:15 مساء وتصل جدة في الساعة 7:30 مساء.
2: الرحلة 515 تقلع من جدة الساعة 8:30 مساء وتصل عدن الساعة 10:30 ليلا.
1: رحلة 640 تقلع من عدن في 4:30 عصرا وتصل عمان في الساعة 8:00 مساء.
2: الرحلة 641 تقلع من عمان الساعة 9:00 مساء وتصل عدن الساعة 12:30 منتصف الليل من اليوم التالي.
1: رحلة 612 تقلع من عدن في الساعة 6:00 مساء وتصل القاهرة في الساعة 9:30 ليلا.
2: رحلة 613 تقلع من القاهرة الساعة 10:30 ليلا وتصل الساعة 2:00 فجرا من اليوم التالي.
1: ونتمنى لجميع الرحلات الوصول الآمن. فاصل ثم نعود.

0: وعدنا إليكم مستمعينا الكرام، ولمن انضم إلينا الآن في هذه الدقائق من عدن هذا الصباح، وصلنا بكم إلى جولتنا الإخبارية من عدن الغد. وكالعادة مستمعينا إلى عناوين الصفحة الرئيسية: خيارات عسكرية جديدة لمواجهة ميليشيا الحوثي، ماذا تخطط الشرعية؟
1: وزير الدفاع يوضح أسباب تأخر مرتبات أبريل، ويكشف رفض قادة عسكريين الالتزام بآلية الصرف الجديدة.
0: اتفاق في شبوة يعيد ضخ النفط إلى محطة الرئيس ويفرج عن أزمة الوقود للكهرباء.
1: اجتماع حكومي في عدن يقر خطوات جديدة لتعزيز الصادرات وفتح أسواق خارجية.
0: اختفاء غامض لقيادات الصف الأول في ميليشيا الحوثي من صنعاء وسط استنفار أمني وتحركات سريعة.
1: محافظ العاصمة عدن يناقش أوضاع المنطقة الحرة وسبل الحفاظ على أراضيها.
0: إلى صفحات عدن الغد الداخلية وإلى الصفحة الثانية: ما وراء صرف رواتب المنطقة العسكرية الرابعة كاملة، تفاصيل الخلاف بين وزير الدفاع وقيادة اللواء تجدونه في هذه الصفحة.
1: وأيضا تجدون بن بريك يتراجع عن قرار تجميد عضويته في اللجنة التحضيرية للمجلس التنسيقي الأعلى بحضرموت ويوضح الأسباب، تجدون هذه التفاصيل في الصفحة الثانية.
0: وإلى الصفحة الثالثة مستمعينا: وزير الدفاع يوضح أسباب تأخر مرتبات إبريل، ويكشف رفض قادة عسكريين الالتزام بآلية الصرف الجديدة.
1: وتجدون أيضا هبوط طائرتين في مطار صنعاء.
0: نعم، والأمم المتحدة تحذر من أزمة تمويل تهدد الخدمات المنفذة المنقذة للنساء والفتيات في اليمن. أيضا نقرأ من هذه عناوين إلى الصفحة الرابعة يا يزيد، ونقرأ منها:
1: شراكة أمنية ودبلوماسية تتقدم لمواجهة تحديات الإقليم، في صفحة اليمن والخليج.
0: وإلى صفحة الخامسة: كهرباء عدن تواصل برامج الصيانة الوقائية لشبكات ومحطات النقل.
1: وفي الصفحة الخامسة أيضا: اجتماع حكومي في عدن يقر خطوات جديدة لتعزيز الصادرات وفتح أسواق خارجية.
0: شكاوى متصاعدة من محطة صيرة للغاز ومطالبات بالتحقيق في تجاوزات بحق المواطنين.
1: انتقادات لتأخير تشغيل مركز الطب النووي في عدن ومطالبات بإنهاء معاناة المرضى.
0: أيضا شباب الناصري يطالبون بتراجع عن دفع رسوم السكن الجامعي في جامعة تعز.
1: موظفو إذاعة الجوف يطالبون بإنقاذ الإذاعة وصرف مستحقاتهم المتأخرة.
0: وإلى هنا صفحة السادسة مستمعينا: نعم. موظف سابق في شركة صيرة للإسمنت يناشد مكتب العمل للتدخل لإنصافه واستعادة مستحقاته.
1: مواطن في تعز يشكو تعرضه للاعتداء ونهب ممتلكاته ويطالب بإنصافه.
0: سكان منطقة الحمي دار سعد يطالبون برفع القمامة وإنهاء المخاطر الصحية.
1: أما إدارة فندق روتانا بعدن تطالب بتحقيق عاجل في واقعة اقتحام واعتداء.
0: أهالي قرية الطريدة بلودر يناشدون المحسنين دعم مسجد القرية بمنظومة صوت متكاملة.
1: رئيس لجنة شعبية في موزة يناشد بالتحقيق في ملفات فساد مزعومة ويطالب بإقالة مدير المديرية.
0: إلى صفحة السابعة مستمعينا تقرير بقلم أحمد الخامري: كيف يمكن لليمن إدارة التشظي الأمني من دون تكديسه. نعم، إلى صفحة الثامنة يا يزيد:
1: خيارات عسكرية جديدة لمواجهة الحوثيين، ماذا تخطط الشرعية؟
0: ومحمد عمر كتب رئيس الوزراء اليمني الشائع الزنداني عقل اليمن الاستراتيجي الهادئ.
1: أما في مقال كتبه محمد عمر أيضا: المرأة اليمنية في رؤية عهد جعسوس، تمكين المرأة وحضور ومسؤولية.
0: على السريع مستمعينا نقرأ قليل من كتابات كتابنا في الصفحة العاشرة والحادية عشر: نجيب الكمالي حين تصبح الحماية الاجتماعية قضية وطن. أيضا
1: لصالح الجبواني: تعديل دستوري وقيادة جديدة.
0: واليمن وباب المندب: الجغرافيا تعيد رسم أولويات العالم، دكتورة فائزة عبد الرقيب سلام.
1: أما في مقال لعلي أحمد السقلدي يقول: الحكومات والمؤامرات وراء الهجرة.
0: إلى قسم الرياضة المحلية مستمعينا في الصفحة 12 منها نقرأ قمة أهالي صنعاء وشعب حضرموت تتصدر مواجهة الجولة 10 من الدوري اليمني.
1: وفي تقرير آخر، الاتحاد اليمني يجدد الثقة بالجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة نور الدين ولد علي.
0: وسحب قرعة بطولة الأكاديميات الكروية بعدن بمشاركة 12 أكاديمية.
1: تعز تستعيد نشاط الكرة الطائرة بانطلاق بطولة تنشيطية بمشاركة 6 أندية.
0: إلى الرياضة العالمية، وكيف أنت بالرياضة العالمية؟
1: نص نص.
0: بتتابع زي
1: ما تابعش كثير
0: يعني مؤمنين على يزيد من جنون الرياضة. إلى صفحة 13، نيمار يرفض الحديث عن الاعتزال ووالده يستبعد الأمر.
1: أما أموريم فيقول أمامنا عمل كبير وبقاء مودريتش أسعدني.
0: إلى صفحة 14، في قسم المتابعات مستمعينا، الصين في الشرق الأوسط بين خطاب التهدئة ومزاعم أمريكية بدعم إيران.
1: أيضا هنالك إعلان بمناقصة للمرة الثانية.
0: نعم، إلى قسم المتابعات يا يزيد في ختام الصفحة، وهنا في أخبار لكن منروح على عبد الحليم، وهنا تنظيم جديد لزيارة منزل عبد الحليم حافظ بعد واقعة أثارت الجدل. نقرأ هالخبر.
1: أعادت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ فتح منزله التاريخي في حي الزمالك بالقاهرة أمام الزوار مع تطبيق ضوابط جديدة لتنظيم الزيارات، وذلك عقب واقعة أثارت جدلا واسعا تمثلت في قيام أحد الزوار بالاستلقاء على سرير الفنان والتقاط صور تذكارية داخل المنزل.
0: وأوضح محمد شبنا نجل شقيق العندليب الأسمر أن الأسرة لم تغلق المنزل، وإنما قررت تنظيم الزيارات بالتنسيق المسبق معها مع استقبال الزوار المعروفين أو الموثوق بهم حفاظا على المقتنيات النادرة، ومنع أي تصرفات قد تعرضها للتلف أو العبث.
1: ويضم المنزل مقتنيات شخصية وتاريخية للفنان الراحل، من بينها ملابسه ونظاراته الشهيرة وآلات موسيقية وخطابات ووثائق بخط يده، إضافة إلى الجوائز والأوسمة والصور التذكارية.
0: نعم، وأيضا فضلا عن غرفة نومه ومكتبه اللذين ما زالا يحتفظان بتفاصيلهما الأصلية. أكدت الأسرة استمرار تنظيم اليوم المفتوح لزيارة المنزل بالتزامن مع ذكرى رحيل عبد الحليم حافظ، بما يتيح لمحبيه الاطلاع على مقتنياته في إطار يحافظ على القيمة التاريخية للمكان. هذا لما ناس بتهتم بفنانيها، يعني هم أحياء وهم أموات، فما بالك يعني تحية لمصر ولفنانين مصر الأحياء والأموات، وتحية لفنانينا اللي
1: نعم أكيد
0: مغلوب عليهم.
1: أكيد أكيد، إن شاء الله لنا نصيب كمان.
0: يا رب يا رب. مستمعينا، هذه الجولة الإخبارية انتهت إلى هنا، نذهب الآن إلى فاصل ثم نعود.

ما اقدرش ما احبكش وحياتك ما اقدرش ما اقدرش ما احبكش وحياتك

0: وعدنا إليكم أحبتنا المستمعين إلى موضوعنا الرئيسي تحت عنوان الربط العشوائي.
1: كلنا نشتكي من تدهور الكهرباء، بس أحياناً المشكلة تكون من داخل حافتنا. فالربط العشوائي شبكة الكابلات اللي نشوفها كذا زي خيوط العنكبوت فوق أعمدة الكهرباء، واحد يسحب لك خطين والثاني يربط مباشرة من العمود عشان يتهرب من الفاتورة أو الأحمال الزايدة، والنتيجة ضغط مهول على المحول حق الحارة، أسلاك تذوب وتضرب معاك، وفي لحظة ينحرق الكيبل أو ينفجر المحول، والحي كله يغرق بالظلام لأيام. تصرف فردي من شخص يشتي حل مشكلته يدفع ثمن الحي بأكمله. فبدل ما تكون أزمتنا في توليد الطاقة بس، صارت أزمتنا في شبكات ومحولات تتدمر يوميا بسبب الربط العشوائي والتسيب.
0: نعم، زميلة ليان صالح عدت لنا تقرير جميل عن الربط العشوائي، نذهب سوية نحن وأنتم للاستماع إليه ثم نعود.
2: الربط العشوائي أزمة تضاعف معاناة الكهرباء. لا يختلف اثنان على أن أزمة الكهرباء أصبحت واحدة من أكبر التحديات التي تواجه المواطنين، لكن في كثير من الأحياء لا تتوقف المشكلة عند نقص التوليد أو الانقطاعات الطويلة، بل تبدأ من داخل الحارة نفسها.

0: أعمدة الكهرباء تمتد أسلاك متشابكة في كل اتجاه وكأنها خيوط عنكبوت. ربط عشوائي وتوصيلات غير قانونية وخطوط إضافية يسحبها البعض لتشغيل منازلهم أو التهرب من دفع الفواتير دون إدراك لحجم الخطر الذي يترتب على ذلك. هذه التوصيلات تفرض أحمالا تفوق قدرة الشبكة والمحولات، فتسخن الكابلات وتتلف الأسلاك وتتكرر الأعطال، وقد ينتهي الأمر باحتراق الكابل أو انفجار المحول، ليغرق الحي بأكمله في الظلام لأيام بسبب تصرف فردي دفع الجميع ثمنه. ومع كل عطل جديد تتزايد الأعباء على فرق الصيانة وتتكرر عمليات الإصلاح التي تستنزف الوقت والإمكانات، فيما يبقى المواطن هو المتضرر الأول من استمرار هذه الممارسات. ويرى مختصون أن الحفاظ على هذه على شبكة الكهرباء مسؤولية مشتركة تبدأ بالتزام المواطنين بعدم إجراء أي ربط عشوائي والإبلاغ عن التوصيلات المخالفة، إلى جانب تجديد الرقابة وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المتسببين في العبث بالشبكة بما يحد من الأعطال ويحافظ على استقرار الخدمة. فأزمة الكهرباء ليست مرتبطة فقط بضعف إنتاج الطاقة، بل تتفاقم أيضا بسبب ممارسات خاطئة يمكن تجنبها. وحين يدرك الجميع أن حماية الشبكة مسؤولية جماعية، يمكن تقليل الأعطال والحفاظ على المحولات وتخفيف معاناة الأحياء التي أنهكها الظلام. ختاما، قد يظن البعض أن سحب سلك إضافيا أو ربطا عشوائيا لن يضر أحدا، لكن الواقع يثبت أن خطأ فرد واحد قد يحرم مئات الأسر من الكهرباء. وبين أزمة التوليد وسوء استخدام الشبكة يبقى الالتزام بالقانون والحفاظ على الممتلكات العامة خطوة أساسية نحو خدمة أكثر استقرارا للجميع. ليان صالح لراديو عدن الغد.
1: وشكر جزيل للزميلة ليان صالح على هذا التقرير. أما الآن مستمعينا فنستقبل ضيفنا العزيز الذي ينضم إلينا الآن عبر الهاتف، المهندس ياسين عبد الكريم المستشار الفني لكهرباء عدن، ليحدثنا أكثر عن موضوعنا الربط العشوائي. يا صباح الخير يا مهندس ياسين.
2: صباح الخير، حياكم الله.
1: يسعد صباحك وأيامك يا رب. بداية يا مهندس، نود أن نعرف نحن والمستمعون كيف يؤثر الربط العشوائي على الشبكة الكهربائية والمحولات.
2: بالتأكيد مشكلة الربط العشوائي بشكل معضلة للمؤسسة العامة الكهرباء عدن، سواء كان على تراكم الكابلات، الخطوط الهوائية، جميع مكونات الشبكة تتضرر من أي ربط عشوائي خارج الأسس الفنية المتبعة التي يمكن أن تحافظ أو تحد من هذه الكوارث.
1: نعم، إذا ممكن يا ناصر ترفع الصوت فقط. تفضل يزيد.
3: طيب، عندي لك سؤال آخر كمان. السؤال يعني لماذا تؤدي بعض التوصيلات المخالفة إلى احتراق الكابلات أو انفجار المحولات وانقطاع التيار عن أحياء كاملة؟ إيش المشكلة؟ كيف يصير هذا الشيء؟
2: بالتأكيد الشبكة تكون مصممة على قدرة محددة، سواء كان المحول أو الكابل أو خلافه من مكونات الشبكة، خطوط هوائية، خطوط أرضية، محولات. هذه المعدات نفسها وهذه المكونات نفسها تحمل قدرة محددة مدروسة أو حسب الأحمال المقننة لها.
3: نعم.
2: عندما يأتي ربط عشوائي تعتبر أحمال إضافية على هذه المكونات، وبالتالي يؤدي إلى احتراقها وتلفها، مما يكلف المؤسسة الكثير من الأموال التي مفروض أنها تذهب لتحسين الشبكة بدل ما تروح لإعادة إصلاح هذه المكونات.

0: المحولات تحترق الكثير من الكابلات، يعني أطوالها تحترق بشكل كامل، خطوط هوائية تسقط نتيجة انصهار المكونات نتيجة زيادة الأحمال وارتفاع درجة الحرارة عليها أو زيادة الأحمال.
1: طيب
0: بالتأكيد أعباء مالية كبيرة جدا. يعني تخيل أنت الآن المحول عندما يحترق كلفته إعادته يعني تساوي حوالي 21 أو 20 ألف دولار. وبالتالي تخيل أنت كم عدد المحولات التي تحترق في الصيف نتيجة هذه الأعمال العشوائية والرق العشوائي، خلافا للكابلات، خلافا للمصاهرات، خلافا للوحات التوزيع التي هذه.
2: نعم.
1: يعني خسائر كبيرة جدا.
0: بالتأكيد.
2: بس
0: طبعا أنت عارف الآن إمكانيات المؤسسة تكاد تكون معدومة. ما فيش يلا بالكاد يعني تتابع هذه الأعطال السلوكية والإعادة هائلة والعرض الطبيعي. وأحيانا عدم توفر الإمكانيات المالية للمؤسسة يظل المواطن يوم يومين يعني حتى تتم توفير المحولات أو الخطوط أو
2: التأمين. مثلا بعض المواطنين يا مهندس ياسين بيقول لك إنه ضعف خدمة الكهرباء أو انقطاعات الطويلة يدفع البعض إلى ربط عشوائي أو إنه ربط خط ثاني حتى ربما تأتيه الكهرباء إذا أجت الحافة الثانية هو ما أجاش عنده. فتهم لك؟
0: أيدي هذا الذي
2: يسمح لنا الصدع عندكم. تسمعني زي الناس الآن؟
0: يعني صدع وهي تفضلي
2: على ما يبدو. أوكي راح أعيد وإن شاء الله تستمع. أقول لك بعض المواطنين بيقول لك إنه ضعف خدمة الكهرباء هو الذي يدفعه إلى الربط العشوائي.
0: طبعا أنت تتعاملي مع المتاح. في مشكلة عندنا إحنا في الكهرباء في الشبكة، عندنا مشكلة التوليد، عدم القدرة على تلبية احتياجات المواطن بشكل عام، وبالتالي ليس هذا مبرر إلى إنه يروح يخالف، وبالتالي يربط بطريقة غير فنية، وهذه الربط الغير الفني يؤدي إلى كثير من المشاكل التي ذكرناها سالفا.
1: طيب بالحديث عن المخاطر، ما هي المخاطر اللي تهدد المواطنين أنفسهم جراء هذه التوصيلات سواء من السعق الكهربائي أو الحرائق؟ كيف ممكن المواطن أنت نفسك تتأثر بسبب الربط اللي أنت عملته ببيتك بحياتك؟
0: أيوة المخاطر هي يعني أولا المخاطر على الشبكة كما ذكرنا سالفا، انهيار المنظومة، انهيار للشبكة، انهيار المحولات الكابلات، وبالتالي أحيانا كثير من العمال حقنا نتيجة الربط العشوائي، مثلا العامل اشتغل في مكان معين وهو يعتقد أنه قد أمن المنطقة هذه بالتصفية وكل حاجة، يطلع على العمود أو يربط على الكابلات وكل حاجة، ما هوش عارف أنه في قد ربط عشوائي للمكان الآخر وكل حاجة، ويؤدي إلى سعف وأحيانا إلى وفاة. هذه من ناحية. الشيء الآخر، المواطن نفسه في البيت أو في الأماكن عندما يربط بطريقة غير فنية تؤدي إلى كثير من الحرائق والكثير من الصدمات الكهربائية وحين تؤدي إلى الوفاة، فهي مشكلة كبيرة جدا. يعني
1: في أضرار كبيرة جدا على المواطن وعلى المؤسسة.
0: إضافة إلى أنه المفروض أنه اللجان المجتمعية تكون حاضرة في هذا الجانب في الأحياء في الهدول عشان الحد ولو جزئيا ما نحن.
2: نعم. طيب يا مهندس تسمعني يا مهندس ياسين، حابة أقول لك فقط إنه الآن مع طول يعني انطفاءات الكهرباء يعني لساعات قد تكون طويلة، هل يؤثر ذلك عندما تأتي الكهرباء والشخص رابط عشوائي؟
0: بالتأكيد السحب الجائر والغير محسوب على المكونات والربط العشوائي والمستوي من اتجاهين مختلفين، لأنه أحيانا إيش اللي حصل؟ أنا حق البيت يتغذى من هذا المحول، استمرت الساعتين قد الساعتين الأخرى، مفروض أنه الجانب الآخر هو اللي بيستفيد منها، أروح أنا أسحب على المحول من المحول الآخر إلى بيتي، إذا معناته أنا رابط مستوي، هذا يؤدي إلى انهيار واحتراق المحول، لا هو استفاد، لا أنا استفدت ولا الآخر استفاد يعني، وبالتالي هذه مشكلة.
2: نعم. هل هنالك عقوبات مثلا؟
0: بالتأكيد في إجراءات، في عقوبات، كل حاجة، ولكن هذا تحتاج توافر جهود الكل، يعني من سلطات محلية، من شرطة الضبط القضائي في العالم كله، بس طبعا احنا وضعنا مختلف شوية وكل حاجة، وإلا هناك محاكم للكهرباء، نيابات الكهرباء، شرطة الكهرباء، المخالفة يتم الفتح فيها فورا، يعني حالة اكتشافها وحالة الضبط القضائي يتم العقوبة بنفس
1: نعم.
0: ولكن احنا وضعنا مختلف،
1: واكيد يعني في صعوبات معينة تواجهوها خلال عملكم، فاحنا حابين نعرف ايش ابرز الصعوبات اللي تواجهوها اثناء عملية يعني قص الربط العشوائي وازالة العشوائيات.
0: بالتأكيد الربط العشوائي هذه معضلة كبيرة جدا. مثلا انا اعطي لك على سبيل المثال، نفترض مثلا الان احنا هنا في المعلة في الجبل الدواهي هنا في الجبل ان الربط عشوائي، نقيم حملات احنا باستمرار وكل حاجة لنزع هذه ننتقل مثلا للكريتر بنفس الطريقه، ننتقل الى خورمستر، نعود بعد اي يوم يومين حصل اللي فصلنا اول يوم يتم اعادته، وبالتالي هذا جزء من المشكله. المشكله كمان انه عدم توفر الامكانيات الموجوده لدى المؤسسه نتيجه احتراق الفيوزات، نتيجه زي ما سلفنا ذكرنا احتراق المكونات في الشبكه وكل حاجه، هذه معضله تكلف المؤسسه اعباء كبيره جدا في الوقت الذي ممكن هذه المبالغ توفر لتحسين الشبكة والوصول بالشبكة إلى الأماكن التي هي في إطار المناطق العشوائية لربطها بطريقة سليمة.
1: نعم.
2: نعم.
1: طيب إيش الإجراءات اللي تتخذها المؤسسة العامة للكهرباء للحد من هذه الظاهرة؟ يعني إيش الإجراءات اللي تتخذوها؟ وهل هي كافية؟ وهل تمت من قبل؟
0: الإجراء بالنسبة للضبط العشوائي والذي لا يوجد لديهم عدادات يتم نزع الشبكة العشوائية. لكن في مخالفات أخرى كمان اللي يتم عليها جزاءات وكل حاجة، الناس أحيانا يكون لدي عداد يربط من خارج العداد وهذا تسجل عليه من مخالفة وحسب لا يحب جزاءات موجودة.
1: يعني في غرامات مالية.
0: أيوة في جزاءات مالية موجودة يعني.
2: هل تمت هذه الإجراءات مثلا لأشخاص من قبل كأمثلة؟
0: ده موجود كثير، ولا لا يعني هو في المناطق العام ما تحضرش ال
2: نعم. طب انا بحب اسالك،
0: ولكن شيء موجود شيء يومي يعني تمارس، وهذا يعني تقولي انه هذا عمل يومي يعني يتم يعني من قبل فرق التفتيش الفني والتجاري.
2: ايش اكثر المناطق في عدن ربما تعاني من الربط العشوائي؟
0: الاماكن هي مثلا في الجبال، هذا مثلا الدواهي تلاحظ انه المدن ابتدت بكامل في الجبل، المعلى الدواهي خور مكسر في الهيدروس في البحاريخ في هذه الاتجاهات الاطراف المدينه.
1: ايوه. طيب عندي لك سؤال كمان، هل تحصل بينكم وبين المواطنين احيانا مشادات بين العامل، مثلا لما يجي يقطع الواير يقص العشوائيات تحصل مشاكل؟
0: بالتاكيد هذه موجوده بشكل كذا، ونتعامل معها بحكمة، وأحيانا نستطيع أن نأخذ المنطقة التي نقوم فيها بالحملات، نأخذ أفراد الشرطة ويحاولوا يحدون من هذه.
2: طيب يا مهندس ياسين، هنا أحد المتابعين والمستمعين لنا يسأل، هل عمال المؤسسة هم من يساعدوا الناس في الربط لأن الشخص العادي لا يستطيع الربط؟
0: هذا المفروض من اللجان الاجتماعيه ترصد هذه الحالات وكل حاجه، وتقدر حتى تاخذ صوره ونعرف هل هو هذا العامل حقنا او لا. صار الان مع في هذه الايام يعني متداخل، لا نقول كذا ولا نقول هكذا، ولكن حتى من خارج برا الان حصلوا يركض يسير عقو السلم على العمود ويربطوا، وطبقنا حالات كثير في العريش وفي اماكن مختلفه يعني من خارج المؤسسه. وهذا موجود يعني من خارج المؤسسه يتم.
2: كيف يمكن للمواطن الإبلاغ عن التوصيلات المخالفة دون تعرض نفسه أو تعرضه للمشكلات؟
0: موجود عندنا أرقام، موجود عندنا غرفة العمليات، وموجود أرقامها موجودة وتقريبا معممة وللبلاغات، والكل طبعا القيادات المؤسسة في مختلف مستوياتها تلقى الاتصال وبالتالي تتحمل.
2: طب هل الرقم لديك حاليا يا مهندس؟
0: في ارقام موجوده على العمليات. لحظه.
2: نعم. او ممكن ترسلها لاحقا للمخرج. أيوة. والمخرج
0: بالتاكيد بيرسلها لكم.
2: اوكي تمام، والمخرج سيرسلها
0: لكم يعني هي معممه.
2: أوكي جميل جدا.
0: اثنين أربعة سبعة.
2: أوكي ناصر. اثنين أربعة سبعة.
0: خمسة واحد واحد.
2: خمسة واحد واحد.
0: اثنين أربعة سبعة.
2: اثنين أربعة سبعة.
0: ستة ثمانية ثلاثة.
2: ستة ثمانية ثلاثة.
0: اثنين أربعة سبعة.
2: اثنين أربعة سبعة.
0: يعني أنا أقصد لك هذا اثنين أربعة سبعة. اثنين أربعة سبعة ستة ثمانية صفر. وكثير من الأرقام ونرسلها لكم يعني طبعاً.
2: أوكي تمام لا بس أرسلها للمخرج.
0: إضافة إلى إلى إلى إلى إلى تليفونات الطوارئ في المناطق يعني سواء كان في المنطقة الثانية في كثير السنابر على الطريق العام سواء كان في حدود المنطقة الأولى أو المنطقة الثالثة أو المنطقة الثانية موجودة والصعداء كمان في الكريفة منطقة الصعداء
1: نعم طيب أنا خلاص
2: نعم رسالة طيب يا مهندس هل لديك رسالة توجهها لمن يعتقد أن سحب خط كهربائي بشكل غير قانوني لا يضر إلا بالمؤسسة الكهرباء
0: طبعا الرسالة هي للمواطن بشكل عام إن نحن في الوضع نعيش فيه وضع الحرب الوضع البائس هذا الذي نعيشه هذه الشبكات هي ملك لهم وفي ظل عدم وجود الإمكانيات لتحديدها بالشكل المطلوب يجب أن يحافظ عليها أي شبكة سواء الكهرباء سواء كانت شبكة المياه سواء كانت شبكة المجاري هذه ملك له كثير نحن نعاني البناء أحيانا في أماكن البناء في فورمتر وفي مناطق مختلفة وكل حاجة وفي كريتا والمشاريع القديمة هذه يبنوا الناس على أحواش على العباد وبالتالي عندما يحصل عطب نظل نحن ندور على عطب هذا تظل منطقة يعني البعض سبب البناء على الكابلات هذه نفسها وتظل أحيانا داخل غرف نوم وبالتالي هذه مشكلة كبيرة يعني نحن نواجهها ونحاول نحد منها قدر المستطاع والضرر اللي برضو على المواطن هي اللي انت مثلا هو يربح عشوائي إلى بيته كل حاجة بغير مواصفات فنية أحيانا يحصل شر وتروح ممتلكاته أحيانا يسعى لأنه مش مواصفات فنية التي تتبع يعني من حيث الأمان
2: فعلا شكرا جزيلا
0: يا احيانا كثير من الفلاك تمر على البيوت ونتيجه الاحمال الزائده طبعا وانت عارف تولى حراره بالصيف ينصهر ويسقط على البيت نفسه احيانا يضرب هذا اطفال او اي كان مره
2: فعلا
0: السلك هذا وبالتالي دي حصلت وفاه كبيره
1: يعني مخاطر كبيره جدا وكثيره ونحن نشكرك على تواجدك معنا استاذي والمهندس ياسين عبد الكريم المستشار الفني لكهرباء عدن شكرا على تواجدك معنا اليوم
2: شكرا جزيلا
0: شكرا جزيلا شكرا لكم

0: وعدنا إليكم مستمعينا. شكرا ناصر، يعني بتخلينا شوية ناصر ومقالبة. طبعا عدنا إليكم إلى المساحة التفاعلية الخاصة بكم، وسألنا تفاعلي يا يزيد.
1: السؤال التفاعلي لحلقة اليوم، برأيكم إلى أي مدى يساهم الربط العشوائي في مضاعفة أزمة الكهرباء بحافتك أو حارتك؟
0: نعم.
1: وهل الحل يبدأ من وعي المواطن ورفضه لتجاوزات جاره، أم من حملات صارمة تنفذها مؤسسة الكهرباء لقطع الخطوط المخالفة ومحاسبة المتسببين؟
0: نعم، تواصلوا معنا عبر أرقامنا 7-8-1-9-5-21-21 أو الهاتف الأرضي 3-8-7-9-1-3. معنا اتصال، يا صباح الخير.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا وغلا.
2: الله يحفظك أنت ويزيد، شرفنا فيه ويزيد.
1: يا مرحبا فيك واهلا وسهلا.
2: الله يعطيك العافيه، كنا نشارك معك بعدنيه.
1: ايوه انا في عدنيه كنت.
2: وتحياتي ناصر.
0: وناصر
2: على البناء العشوائي، على الربط العشوائي.
0: ايوه يا خاله،
2: تعال شوفي يا انا اصحاب الكهرباء هم اللي يسووا الحبال، هم اللي يربطوا يادي.
0: هاي يعني منهم فيهم.
2: وعندنا في الحافه في كامبا وملك بواب، فلسه في تشعل بالناس، نار في الارض.
0: أو بسم الله.
2: كنت معي محملة.
1: يعني في ناس متعاونين من الكهرباء نفسها قصدك؟ في ناس متعاونين من أصحاب الكهرباء.
2: وعلي بقول لكم إحنا شنبلو دائما إحنا هذا الفلو كل يوم كان بعادي فلوس ونار وكل يوم يقرعوا.
0: أو بسم الله.
2: إيش أقول لك الربط اللي تجيبه ما بيوصلش جبال.
1: فين هذا يحصل؟ في أي منطقة؟ منصورة.
2: وبلغنا ولا حد
0: يجاوبوا يا خالهم على اتصالاتك ولا ما يجاوبوش؟
2: ولا يجاوبوا ولا حاجة. طيب مرحبا، بنجي تعقب السيارة، بنروح نجيب السيري كذابين.
0: احنا نتمنى انه من المهندس ياسين يسمع الى صوتك ويرى شكوتك، نتمنى من ضيفنا انه يسمع.
2: كمل مرات تجي المطر ويشعل يشعل الوايرات، نبلغ الروح. اخر مرة والله العظيم نفاس احنا سلمنا فلوس ونجينا نفاس احنا على سلامة احنا.
0: الله
2: قبلنا واحد سوالنا بدلنا احنا الوايرات. تحي المشكلة يا بنتي.
0: ايوه،
2: مش الا الربط العشوائي. حتى يفعلوا الساعات مشان ما تشوفش. وبعدين ماشي ابدا، انا على ما شفت نفسي ولا شفت يوم حملة عندنا بالبلوك.
0: يمكن ما عقوش لعندكم.
2: مدري خط، عندنا خط احمر.
0: او بسم الله ليش؟
2: ولا حد. وبعد انت تشتكي ليش تسوي؟ ها ليش؟ بس انا مسكتينا انا بقى انا صورت ما تصحيش فوقه. استهمت؟
0: ايوه.
2: حرقت علينا الاجهزه، حرقت وفي مكان عندنا في مكان عماري صاروا عليه قام بلغوا.
1: ايوه
2: قطعوا عليهم ال يعني قطعوا عليهم الكهرباء. تمام. اسمعيني.
0: ايوه يا خاله معاكي.
2: قطعوا عليهم الكهرباء وانت تروح وتربط عشوائي زايد على اللزوم، وخصم لك بالله يدي انا الذي قرحت الثلاجه والذي قرح عليهم المكيف هذا كله، ولا حسيب ولا رقيب.
0: احنا
2: يعني بيسووا حاجة كلمة بدالة، ولا حد يقول له بعض من طريقة. اما الربط العشوائي الناس ما بيسووش الا بواحد يعرف قبول تكتك على هذه الحاجة.
1: نحن نتمنى ان صوتك يوصل لاصحاب الكهرباء وان شاء الله يعملوا حل.
0: ايوه يا خالة،
2: من ناحيتي التي يربط عشوائي غرامة وحبس
0: يلطف عليك.
2: شكرا.
0: شكرا يا خالة، الله يعطيك العافية على صوتك وعلى هذه التجربة. معنا اتصال آخر، نقول له يا صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: صباح الأنوار عم محمد.
3: كيف جان؟
0: الحمد لله.
3: مرحبا ناصر ومرحبا بيزيد.
1: يا مرحبا فيك.
3: كيفك جيت؟
1: الحمد لله تمام.
3: حياك الله يا شباب. أقول لكم إن فل الرفض العشوائي قبل أن يكون ضرر حتى على العائلات وعلى المارة وعلى الأطفال. أنا شفت مثلا بعض أحيان الرفض العشوائي يسقط الكابل حق الكهرباء اللي في الكامبات في الأرض. هذا قبل يومين عندنا سقط. لو في أطفال بإذن الله واحد نبهنا يعني بيجي طفل بيجي عائلة فوق الواير بعدين سقط المغرب ممكن يروحوا فيه بشر. الرفض العشوائي قبل أن يكون ضرر على الدولة وعلى المال طلع على البشر على السكان. أنا أختصر طبعاً بعطيكم مثال يا دينا و
0: أيوة
3: أعطيكم نصر في مثال في بيت قريب من بيوت هذه العربية اللي تكلمت عن
0: أيوة
3: في تعرفون المنصورة بلوكات بعض الحين يكون بيتين كل بيت تبع بلوك يعني مثلاً 32 و 31 يكون بيتين متجاورين كل واحد تبع بلوك
0: أيوة
3: فاثنين أنا أعرف واحد منهم هذا قبل سنتين ثلاث قال له يا أخي اسمع أنا كيبل عندي بلاك اسمه بلاك لا عندك وأنت مثل عندي لما توصل عندي أنا بتصل بك وأنت بند الأمان حقك وبرسلك من عندي لما تطلع عندي عندك بتوصل أنت تصل بي تليفون أبند الأمان حقي ولا تصيري استمر كذا فترة
0: أيوة
3: لما يوم واحد منهم خزن القطاع قرح لغاية براسه نسي ما يأمن البلاك حقه طفت الكهرباء عنده مع الغاية الصعبة شنو أنا بضبط الآن لما دي الكهرباء مد له صاحبه للصالة حرقت البيتين
0: أوه يا الله
3: فهذا القصة أقول لك ضرر عبد البشر قبل ما يكون وقاء كلمني نصه مش إنه نجم نجم وقاء يكلمني وقال لي شوف القصة واحد من ثلاثة وهذا ارتكبنا نحن خطأ قلت لهم هذا القصة إنه الواحد لما قبل أن يضر الدولة يضر نفسه فأصبح مثال هذا أرجو أن العشوائي هذا يضرنا كمواطن بشكل عام ويضر المواطن نفسه ويضر الدولة هذا باختصار يا بناتي والله مرحبا بجيدي بكم والله يخليك
0: الله يعطيك العافية وشكرا على مداخلتك الطيبة يا عم محمد اتصال آخر يا صباح الخير ألو صباح الخير يا ألو
1: يا مرحبا تسمعونا
0: ناصر من راح الاتصال يا ألو ألو صباح الخير صباح الورد راح الاتصال معلش اللي كان اتصل الآن يعاود الاتصال يا صباح الخير
4: يا صباح النور والعافية
0: صباح العافية على قلبك يا خالة كيفك
4: الحمد لله كيفك ديانا
0: الحمد لله
4: الحمد لله الله يسلمك ألو
0: أيوة يا خالة معاك
4: أيوة ديانا
0: أيوة
4: الله يسلمك أنتو مين اليوم
0: اليوم معانا يزيد
4: أقول لك على الكهرباء يسووا عشوائي لأنه يكتبوا الوائرات بعدين لما يدخل الكهرباء يتقارح أفهم لي؟
0: أيوة
4: يتقارح يعني هي راجعة يعني تحرق الثلاجة ولا التلفزيون ولا المكيف ولا أي حاجة
0: حصل يا خالة عندكم؟
4: أيوة حصل مرتين سبنا إحنا يتقارح كمان طماش الكهرباء ونحن نريد دور نطفي المكيف ودون يعبوه حقوم السيار
0: أفهم لي؟ الشواحن أيوة,
4: أيوة. ايوه يطفوا النوع في ساعه نطفيه كان مره لونا الدلاجه راحت علينا ونحن لا شفتي كيف قال لنا لما سوينا المهم لانه دحين كيف نسلم الكهرباء يا بنتي وين شهره قليله انا وبيستين 33 اصلي لو كان زيدوا يا ديانا
0: ايوه
4: لو زيدوا فلوس اصحاب هذول المشاهرين لكنه لو زيدوا هبوا لنا 60,000 70,000 على الأقل حتى من هبوا لهم من 5 ولا من 10 كهرباء 10 مين لكن الناس معهم تمام ولا لا
0: أيوة
4: الناس ما مش معهم يا والله يا بنتي الناس حرام يلا اللقمة وعادة ما تكفيش 33 يصليه تمام ولا لا جوعوا الناس صراحة والكهرباء كيف مش من حان سلم ونحن ما مش معانا كيف نسوي لنا أمس كذب واحد بجلس يسلم كهرباء ويخليه متنور فارغة أسقط الله ناكل الحمد لله نحمد ربنا نكونكم ما فيه نقول الحمد لله لكن هم غلطانين عدلونا اللي شاهروا الناس تمام يزيدوا للناس يابوا لنا 60 ولا 70 ولا حتى المهم إلى الكهرباء ولا المي 5 الكهرباء 5 للمي كل شهر تنور نسلم لما كانت الفلوس المعيشة يعني الراشة
0: تمام بخير. أيوة المعيشة لما كانت تمام
4: أيوة حتى يكفيك 20,000 سلمي كانت 3 عادي نسلمكم لكن دحين الدنيا غلا، ما تقدريش تواصلي، ما تقدريش تاكلي حاجة اللي تاني نفسي عجاشة قليلة. عاد الحمد لله اللهم لك الحمد، حقنا حصل حق الناس اللي يابون. احنا برمضان يجلس الرز والسكر، عاد السكر ينقص مع كل شاي ولبن. ايه عاد الرز يجلس، الطماط يروح، السليط يروح، كل حاجة يخلص تمام ولا لا يعني.
0: ايوه حبيبي
4: نجلس كده على مين؟ الله ربنا الكريم هو اللي
0: بس ربي الكريم يا خالة.
4: ربي هو يستر علي الناس كله وعلينا وعلى أمك محمد وعلينا.
0: آمين يا رب.
4: وعليك أنت وناصر كيفه كلكم
0: تمام الحمد لله يا خالة. سلمي لي على خالة سميحة.
4: الله يسلمك، سلمي عليهم كلهم.
0: يوصل حبيبي الله يعطيك العافية
4: إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا على اتصالك الجميل.
4: مع
0: السلامة. مع السلامة. معنا اتصال آخر يزيد.
1: ألو يا مرحبا. ألو السلام
5: عليكم.
1: وعليكم السلام والرحمة، هلا فيك. حياك الله، سمعت موضوعنا صح؟
5: كيف الصوت؟
1: واضح صوتك واضح.
5: هذا موضوعكم أنتم.
1: تمام، سمعت موضوعنا اليوم؟
5: أيوه، حول الكهرباء وما أدراك ما الكهرباء.
0: ولا على الربط العشوائي كمان يا آدم.
5: العشوائي كيف العشوائي؟ بس في مثل يقول لك الواحد ما يكسر شيء.
0: ألو آدم؟
5: أستعملك؟
0: لا لا الاتصال اتصال يتقطوع.
1: عيد كلامك شوية.
0: أوكي آدم معلش عاود الاتصال وما كان زي الناس.
1: فصل الخط مش مشكلة.
0: اتصال آخر يزيد خد.
1: في اتصال آخر؟ ألو يا مرحبا.
6: كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام يا هلا فيك.
6: ما شرفت
1: نحن. الله يسعدك.
6: الله يسعدك
0: يا أنا. تمام الحمد لله، أنت يا خالة كيفك؟
6: أجعلكم ابننا فيكي.
0: لا ولا همك، ما نحطه بعيوننا.
6: والله يا بنتي شوفي، ما فيش الحل من الدولة نفسه والمؤسسة نفسها ما فيش فايدة.
0: ناصر شوي ارفع صوت الخالة.
6: شوفي إذا ما فيش الحال من المؤسسة والدولة نفسها.
0: أيوة.
6: ما فيش فائدة. شوفي هذه بنفس بشكل عام الوائرات هذه الهوائي هذه مضرة أولا، الريح لما يجي والغربان يتهندل فيه
0: أيوة
6: فيها. شوفي كيف يعني هذه الوائرات الهوائية هذه مضرة أكثر ما يعملوا كيبلة في الأرض. يعني صح إني قليل زيادة فلوس لكن ضمان وأمان للمواطن وللمستهلك وللدولة نفسها. إيه لا بيكون في ربع عشوائي ولا في حاجة، يعني بيكون من البلاد إلى العمارة اللي موجودة ويعني وهكذا. يعني زي ما كان زمان، يعني كان زمان هكذا كبرت ما فيش هذه الوائرة اللي يعني بكل مكان. يعني تقولي شبكة عن عنكبوت يعني بتي. شوفي والله يعني مش بقول لك كيف يعني بتي سلامات يعني أجر ابنه يشتي يعبي الوائر.
0: أيوة.
6: حتى للراجع يعني في البيت حقهم لو قد البردة تحرق.
0: بسم الله.
6: أيوة بسم الله. كان أبوهم موجود ديك الساعة طفى وكذا يعني لأنه إيش في راجع. يعني الناس اللي مثلا يأخذوا عشوائي استوى عندهم راجعهم تهمني كيف.
0: أيوة
6: أيوة يعني هذا.
0: طيب يا خالة عندكم بالمعلة تكثر هذه العشوائيات؟
6: نحن شوفين نحن شارع الرئيسي ما فيش الله أعلم لا في ذاكر نحن عندنا ما فيش. بس شوفي بالاتحاد العام وراء حسابات حتى الزبون حسابات العشوائيات كل هذه تكثر فيها. أيوة يعني فيها تكون الربط العشوائي لكن إحنا كعمارة ما أدري يعني إذا في حد رابط عشوائي ما أدري لأن إحنا حقنا في غرفة فيها الساعة الداخلة فهمتي؟
0: أيوة
6: كده. أيوة بس برضه والله لو شفتيها كيف الوائرة كده مدندلة وكل واحد يعني مش مرتبة زي ما كانت زمان يعني فهمتي؟ هذه تشتي ترتيب من الكهرباء نفسهم يعني هذه شغل الكهرباء الساعات وغيره وغيره في العماير هذه تشتي من الكهرباء نفسه. لكن المواطن هو برضه يدور نفسه يقول انا يعني عودت نفسي بنفسي. يعني المواطن لما يفرح انه بياخذ من مكان ثاني لكن يدور نفسه يفسي. شوفي هم فعلوا دحين تدور نفسه انه يكفي المكان كله
4: يعني الجهتين تطفي. يعني هذا حلو لما تطفي الجهتين، يعني لا داي شول ولا داي شول، حتى لا في معروف
1: يكون في تعادل، يكون في تعادل عدل.
4: أيوة. ما يقدر لأنه خلاص الجهتين طافية، يعني الربط هذا والربط هذا طافي، يعني هكذا هو يشتي مثلا يشتي براقبة دائما التفتيش حق الحين شفتي كيف ورعبهم، يعني قبل شهرين أو ثلاثة شهور وريهم بنفس الكهرباء، يعني ناس عماير معه عماير معه بلاد رابط من الكبر من مؤسسة الكهرباء نفس عشوائي. يعني شفتي كيف هنا من أعطاله من صرف له من، يعني مش معقول المواطن بيجي يأخذ من حق الدولة، يعني الكابينة حق الدولة شفتي كيف هم بنفوسهم من يربطوا، يعني تهملي هي بنفس المؤسسة. أيوة. مؤسسة هي بنفسهم بنفوسهم اللي يربطوا للناس العشوائية، يعني هي هذا، يعني لازم نحن نقول يعني عليهم إذا هم مش ذو اتجاه صحيح يمنعوا أي مواطن أي موظف عندهم إنه مثلا شوف يستوى مرة هكذا وشهروا فيهم وخرجوهم وبطلوا، يعني استوى أنتين يعني قبل 15 سنة كذا استوى وفعلوا طورهم إنهم هذين يربطوا عشوائي للناس وإنهم كذا وإنهم كذا وبطلوا، بعدين خرجوهم من العمل بالعلم، خرجوهم من العمل المستعملي. هنا لما تكون شوفي مثل الطفل إذا مثلا أعمل حاجة وعاقب فيه يبطل يعمل، لكن إذا
1: أيوة.
4: فعله يتمادى
1: يكون في عقوبة رادعة.
4: أيوة العقوبة الرادعة للمواطن وللموظف يعني بشكل عام، يعني هنا مثلا المواطن إذا عمل شلوا على الساعة مرقعوا له بالخالص إلا بعد ما يتعاهد إنه ما يعمل شيء، فهمتي؟ إنه يقول لك هذه شيء خاصة في أيام الحر زي ما دحين إحنا دحين حما ما شاء الله الناس كلها تشتغل مكيفات تشتغل هذه، بعد تلاقي الأحمال كثيرة تتقارح، ما شفتي طماشة ذيك اللي يقدروه زي كذا تتقارح.
1: أيوة إن شاء الله الله يعين أكيد.
4: إحنا نقول على الجهات المعنية هي اللي تقدر تضبط، يعني المواطن والله إذا حصل ردع كان من الجهات المعنية بيبطل الربط العشوائي.
1: أيوة شوفي أكيد هذا شيء مهم إنه يكون في رادع، ونحن نشكرك على تواجدك معنا اليوم وإن شاء الله صوتك يوصل بإذن الله. شكرا على تواجدك معنا وعلى صوتك ومشاركتك، شكرا جزيلا.
0: آخر اتصال يا ناصر. ألو يا صباح الخير.
7: صباح الورد يا أنا. أهلا يا ديانا.
0: يا صباح الورد والياسمين والفول عليك يا سالي.
7: هلا أهلا صباح كمان يزيد عالسريع يا ديانا، يعني مع أن الوقت متأخر. شوفي إحنا مش ضد الأبوار، إحنا ضد الأفكار العشوائية. تمام. شوفي يا ديانا، أنا مرة كانت جارت نحن يعني قدوم يعني تخرجوا من البيت. تمام.
0: أيوة.
7: قطع عليهم الكهرباء، فجأة تسأل خالتي هل تربط ولا ماشي. خالتي جارت تسألني، قلت له أوكي إذا في شخص يعني تخصص هذه الحاجة إنه يربط ربط تمام عشان ما يكون سلامتنا وسلامة روحكم كأقوال. إحنا شوفوا إذا أنتم بتعيشوا بالظلام سلامة أرواحك وأرواح أبنائك أوكي، ما عندش أي مانع إنه الشخص يعيش بالظلام عشان روحه وعبنا أو تمام، لكن تجي تقولي لي ابني بيربط هو ما لش تخصص هذا الشيء، لا هنا نمنع مش إنه على عين وراسي الأقوال أو أي شخص يربط، بس في المكان محدود ومكان ما يكون ظلام. شو حتى لو ما هم يربطوا مع إنه تجي أمرأة مثل أمطار ضارة وهكذا، فهنا يعني يكون يحصل ما بين البيتين، يعني بدل ما نفعل أجل نفعل خراب ما بين البيتين. الصدق كلهم زي ما قلت لك إنه إحنا مش ضد الأقوال خالص، إحنا ضد الأفكار العشوائية أو الشخص اللي يفعل نفسه إنه مختبر وهذه الأشياء فيجي يربط لك عشوائي ويحصل مبادرة.
0: أيوة
7: ما بين
0: أيوة.
7: الطرفين.
0: فقلت
7: كل شيء له حلول، وإذا عادي أنا كشخصيا أنا ما بغضش إنه داري يعني ينام بالظلام وأنا معي ضوء، لا يعني في حلول، في شخص مستقبل هذاك على عيني وراسي وإحنا اللي بندفع. قد يمكن تجي مثلا حتى بكر الطب مثلا وقلقة برباطه معلش كنتم أيام فما بحبتش يعني صحيكم، لا أنا مش أحسه مش مليح كان حقك أنت، يعني كان حق مضرته. فهنا بشكل مختصر. شكرا جزيلا يا
0: ديانا. شكرا. وشكرا يا سالي، الله يعطيك العافية، احنا سعداء باتصالك وبرأيك هذا. خلص الاتصالات يا ناصر، نذهب إلى قراءة التعليقات. ولديك يا يزيد بعد التعليقات نقرأ من عندك.
1: تعليق لمنصور فيصل سيف أحمد على فيسبوك يقول: نريد كهرباء ونقول أنه دولة غير قادرة على توفير الكهرباء بشكل مطلوب. هنا أولا فإن المواطن هو عدو نفسه، فكيف يتم ربط خط الكهرباء لكل بيت أكثر من خطين عشوائي وتريد كهرباء؟ والأمر الثاني، على إدارة الكهرباء تعمل رقابة لمثل هؤلاء أصحاب الخطوط العشوائية، ويكون المواطن متعاون مع إدارة الكهرباء، ما لم فإن المواطن يتحمل مسؤولية نفسه في عدم تشغيل الكهرباء. هذا تعليق شاركنا فيه منصور فيصل سيف أحمد.
0: شكرا لك يا منصور. وفؤاد أبو خاطر من العنت: صباح البداية الجميلة مع الكهرباء، تنطلق العزيمة بالنور نحو تحقيق الهدف مع وجود الطاقة البديلة. يعني فؤاد يعني ودع الكهرباء واستقبل الطاقة البديلة. صباحكم أمل وتفاؤل يا ديانا ويزيد، صباحك نور بدون كهرباء يا ناصر. يعني نور الشمس. والربط العشوائي خطير جدا، وخاصة في موسم الأمطار فعلا، ونحن يمكن يا فؤاد مقبلين على هذا الموسم. وتحية جميلة جدا لك وشكرا لتفاعلك.
1: وكمان عندنا تعليق آخر من أبو خالد حلصم يقول: الربط العشوائي لا يؤثر على أسلاك الكهرباء فقط، بل يؤثر على أسلاك الهاتف وأسلاك شبكة الإنترنت، لأنها جميعا تربط بجانب بعضها على الأعمدة. لذا يجب الإبلاغ عن أي شخص مهما كان قريب أو جار أو صديق يربط عشوائي، ولا تأخذنا فيهم رحمة أو حرج. خراب الأجهزة أو الحرائق في منزلي لن يردها جار أو صديق لي. هذا تعليق لأبو خالد حلصم، وصراحة نعم. كلام مفيد ومنطقي فعلا.
0: حنين عم بتصبح علينا وتصبح عليكم، صباحكم كما تتمنون وأكثر، وصباحي معكم أروى، صباحكم سعيد يا أصحاب القلوب الطيبة. شكرا على هذه الكلمات الجميلة يا حنين، وشكرا جزيلا مرة أخرى. نعم
1: كمان أبو خالد يقول: عندما يكره الإنسان لا يرى جيدا، وعندما يحب لا يرى أبدا. يسعد صباحكم ديانا وناصر وليان صالح، ويا مرحب زميلكم يزيد، ويسعد صباحكم متابعين كرام. شكرا جزيلا على تعليقك هذا، ويا مرحبا فيك، وهلا تنورنا أكيد.
0: صباح الخير. اللهم أنك أنت اللطيف، ألطف بنا وفرج أمورنا أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. هذه رسالة صباحية من أم قاسم، واللهم أمين. شكرا يا أم قاسم.
1: كمان فتحي طائف سيف ناشر يقول: صباح الخير على الناس الغير، صباح السعادة على أحلى إذاعة، صباح عسل طاقم راديو عدن الغد. تحياتي لكم ولجميع المتصلين ومشاركين ومستمعين، أخوكم ومحبكم فتحي طائف من حيفان تعز. يا مرحبا بأهل حيفان وأهل تعز، ومرحبا فيك فتحي، وشكرا جزيلا على المشاركة.
0: نعم سالم بن شعبان صديقنا، أسعد الله صباحكم، حفظكم ورزقكم خير الدنيا ونعيم الآخرة. يسعد صباحك يا سالم من وادي العين حضرموت على هذه المشاركة الجميلة. وهنا أيضا صباح جميل يليق بجمال أرواحكم ديانا ويزيد، وأكيد ما ننسى المخرج ناصر فايز. اليوم يا حلوين في خلل بالإذاعة من ناحية الأصوات المتصلين، مش عارفة هذا الكلام ناصر بيشوفه، أصوات الجميع ضعيفة جدا من المتصلين، ما قدرت أفهم المتصلين إيش يتكلموا بوضوح. وأكيد أقول لك يا يزيد منور بأي مكان تكون فيه، فأنت ما شاء الله مبدع، أتمنى لك التوفيق أنت وجميع المذيعين والمستمعين، ودمتم في رعاية الله. كنت معكم لطيفة فايز، يسعد صباحك يا لطيفة. وأكيد صباحك. ناصر بيشوف إيش الخلل. أيضا أم قاسم بتصبح عليك يا يزيد مرة أخرى، بتقول منور.
1: يا مرحبا فيك يا أم قاسم.
0: نعم الأستاذة منى ما لحقت علينا تتصل، ولكن بتقول: صباح الخير يزيد ديانا، عشوائية الكهرباء هي مشكلة من المشاكل المرتبطة بعشوائية البناء، ومع الأسف وجود عشوائية في كل مكان بدون أي قرارات رادعة، والمشكلة تتفاقم كل عام. وأخيرا عزيزي المستهلك يضرك ويضر من حولك. يسعد صباحك يا أستاذة منى. وأيضا هنا أيضا أماني الحامي صديقتنا التي تصبح علينا بكلمات جميلة، تقول: اللهم اجعلنا ممن تواضع فرفعته، وأقبل تائبا فتقبلته، وتقرب لك فقربته، وذل لهيبتك فأحببته، ودعك أصدق صادقا فأجبته، ودعاك صادقا فأجبته، وسألك سؤاله فأعطيته، وسترت ذنبه وغفرته في هذه هذا اليوم. صباح الخير، يسعد صباحك يا أماني، وشكرا يا أماني على هذه الرسالة، وبتصبع على جميع المشاركين. أيضا هنا عبد الواحد محمد نصب عليه، فارس العبادة أيضا نصب عليه، وصديقته هنا أذكار من العداء من يزيد بيكون عنده أشياء جميلة جدا
1: بإذن الله
0: إن شاء الله. منصور فيصل يقول والله ما شفنا كهرباء في ردفان أبدا، مع الأسف في مناطق في مازالت في اليمن مظلمة، ويعني إحنا

0: أنا 21 وما زال عندهم ظلام.
1: مشكلة.
0: نعم، المهندس المدني صباح الورد والسعادة، صباح القلوب التي تنبض حبا وأملا، أسأل الله أن يملأ يومكم بالخير وأن يرزقكم راحة البال وأن يجعل الابتسامة لا تفارق وجوهكم ويكتب لكم من جميل الأقدار ما يسعد قلوبكم، صباحكم أجمل بإذن الله.
1: دعوة جميلة أجمل. آمين وياك. اللي كتبتها من كتبها؟
0: من المهندس المدني هكذا.
1: آمين وياك.
0: تقريبا احنا وصلنا للختام يا يزيد.
1: نعم، وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من عدن هذا الصباح. شكرا لكم على تواجدكم معنا وعلى كل الرسائل الحلوة والجميلة، وإذا كنت وصلت معنا لهذه اللحظة استمعت للحلقة كامل، تحية كبيرة مني لك، وصراحة يعني متابع وفي، ونشكرك على تواجدك معنا يعني. ونشكر كل المستمعين، وإن شاء الله نكون معكم بحلقة جديدة بإذن الله.
0: وناصر حاب أنه نشكرك يا ناصر كمان.
2: أنا حابب نحط الأرقام سريعة.
0: طيب يلا
2: لنا المهندس 247-680 هذه رقم الطوارئ المشتركة، 247-511-244-717 244-599 245-711.
0: فعلا، وفي ختام هذه الحلقة مستمعينا، انتبهوا لحياتكم، بالأول والأخير المستفيد والمتضرر هو أنت عزيزي الذي تربط بشكل عشوائي وبطراق أو بطريقة غير آمنة. فانتبه على حياتكم، حياة أهلكم ومن تحبون ومنازلكم أيضا. هذه تحية طيبة مننا، أني ديانا سلطان ويزيد سيف وناصر فائز، وغدا حلقة جديدة. إلى ذلك الحين كونوا بخير وإلى اللقاء.
1: مع السلامة.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عدن الغد صوت كل الناس.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-3333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
6: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
6: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
6: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
6: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
6: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
6: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
6: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
6: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
6: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
6: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
6: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
6: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية 780-88-999 أو 02-38-46-87.
6: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

رئيس مجلس القيادة يؤكد أن بلادنا دخلت مرحلة جديدة من استعادة المبادرة وبناء الدولة. بحضور عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت، مؤسسة حضرموت تنمية بشرية تستعرض مسيرتها وأثرها التنموي. رئيس الوزراء يرأس اجتماعا مشتركا لقيادتي الصناعة والتجارة والمالية لتعزيز التكامل المؤسسي وتسهيل الأنشطة التجارية. السيدة والسادة، نشرة الأخبار الرئيسة، أهلا بكم. استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية سفيرة المملكة المتحدة لدى بلادنا عبد الشريف، وذلك للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع المحلية والإقليمية والجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي. وأشاد فخامة الرئيس بالعلاقات التاريخية بين بلادنا والمملكة المتحدة وبمواقفها الداعمة للشرعية الدستورية وأمن المنطقة وممراتها البحرية، معربا عن تطلعه إلى الارتقاء بالشراكة الثنائية لا سيما في مجالات دعم مؤسسات الدولة والتعافي الاقتصادي وبناء السلام المستدام. وأكد الرئيس أن بلادنا تدخل اليوم مرحلة جديدة من استعادة المبادرة بفضل ما تحقق خلال السنوات الماضية من تحولات في ميزان القوى، ليشمل ذلك إعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية وتعزيز قدراتها على الاطلاع بمسؤولياتها الوطنية، بما وفر رؤية أوضح وتماسكا مؤسسيا أكبر وإرادة سياسية موحدة لاستكمال استعادة مؤسسات الدولة، مشددا على أهمية التعامل مع الحقائق على الأرض، كما هي مؤكدا أن الحكومة لم تفرض يوما حصارا على المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية، بل حرصت على إبقاء الموانئ مفتوحة واستمرار حركة الاستيراد وتدفق الغذاء والدواء والسلع الأساسية، مشيرا إلى أن السبب الحقيقي للكارثة الإنسانية يتمثل باستمرار في اختطاف مؤسسات الدولة وتسخير مواردها لخدمة المشروع الإنقلابي، قائلا أن إنهاء المعاناة الإنسانية يبدأ بإنهاء أسبابها واستعادة الدولة وسيادتها على كامل أراضيها. وجدد رئيس مجلس القيادة التأكيد على أن اليمن لا يطلب من شركائه وأصدقائه خوض معركة نيابة عنه، وأنما يتطلع إلى موقف دولي ثابت يدعم الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية، ويرفض فرض الميليشيات الإيرانية كوسيلة للابتزاز وتحقيق مكاسب غير مشروعة. وأشار رئيس مجلس القيادة إلى أن استقرار بلادنا يمثل مصلحة إقليمية ودولية مشتركة، وأن حماية البحر الأحمر وباب المندب وحرية الملاحة الدولية تبدأ بوجود دولة قوية على البر اليمني، مؤكدا أن دعم الدولة اليمنية اليوم يمثل استثمارا مباشرا في أمن التجارة العالمية واستقرار المنطقة وحماية القانون الدولي. استعرضت مؤسسة حضرموت تنمية بشرية إنجازاتها التنموية في منتدى أثر التنموي بالمكلا بحضور عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي، حيث سلط المنتدى الضوء على محطات مضيئة من عمر المؤسسة من خلال جلسات حوارية بمشاركة كوادر من مختلف القطاعات. رأس دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا مشتركا ضم وزيري الصناعة والتجارة والمالية وعدد من قيادات الوزارتين، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي وتوحيد الجهود بما يضمن التطبيق الفاعل للقوانين والقرارات وتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الأنشطة التجارية والاستثمارية. وكرس الاجتماع لمراجعة مستوى التنسيق بين الوزارتين في عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الإجراءات الجمركية بما يضمن انسيابية حركة السلع والحد من أي تداخل أو ازدواجية في الإجراءات وتحقيق التوازن بين متطلبات الرقابة وتيسير النشاط التجاري. وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل العمل والانتقال إلى نموذج عمل حكومي قائم على التنسيق المستمر وتبادل المعلومات وتكامل الأدوار
مشددا على أن إنفاذ القوانين والقرارات المنظمة للنشاط الاقتصادي يجب أن يتم بصورة منسقة بين الجهات الحكومية المعنية، بما يحقق الانضباط المؤسسي ويزيل التعقيدات والإجراءات غير الضرورية التي تعيق حركة التجارة والاستثمار. ووجه رئيس الوزراء بإعداد آلية تنسيق مؤسسية دائمة بين الوزارتين لمعالجة القضايا المشتركة بصورة فورية، وتوحيد الإجراءات والتفسيرات المتعلقة بالتشريعات والقرارات ذات الصلة، بما يضمن سرعة الإنجاز ويعزز ثقة مجتمع الأعمال ويرفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين والتجار. بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة مع سفيرة المملكة المتحدة لدى بلادنا عبد الشريف سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع في بلادنا. وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك ومناقشة الدعم البريطاني المقدم لبلادنا. وخلال اللقاء أكدت وزيرة الخارجية أن ميليشيا الحوثية الإرهابية دأبت على استغلال المبادرات والجهود الدولية الرامية إلى إحلال السلام لإعادة ترتيب صفوفها وتعزيز قدراتها العسكرية، ورفضت مرارا الانخراط الجاد والتجاوب المسؤول مع المساعي الدولية الهادفة إلى إنهاء المعاناة الإنسانية لليمنيين، مشيرة إلى أن ارتباط الميليشيات بالمشروع الإيراني وتخادمها مع عدواته في المنطقة أسهم في زعزعة الأمن والاستقرار المحلي والإقليمي، مؤكدة ضرورة معالجة جذور الأزمة وإنهاء الانقلاب والتعامل بحزم مع مصدر الدعم والتمويل الإيراني لا للاكتفاء بمواجهة نتائج هذا التهديد. من جانبها جددت السفيرة البريطانية التزام بلادها بدعم الحكومة اليمنية وجهودها لتحقيق الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات الأساسية. إلى ذلك بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة مع القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى بلادنا تشاو تشينغ سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المشترك بين البلدين الصديقين. واستعرض الجانبان مستجدات الأوضاع في بلادنا والعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين التي تحل هذا العام ذكراها 70، كما استعرضا سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات التنموية والإنسانية والتعليمية وبناء القدرات وتوسيع التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشارت الوزيرة الزوبة إلى الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني وتهديداتها لأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدة أهمية دعم الحكومة اليمنية وجهودها الرامية إلى تحقيق السلام وحماية الممرات البحرية الدولية. عقد مجلس إدارة الشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة أول اجتماعاته في العاصمة المؤقتة عدن، حيث اتخذ عددا من القرارات اللازمة لانطلاق أعمال الشركة واستكمال بنيانها المؤسسي والقانوني. وفي مستهل الاجتماع انتخب المجلس محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب رئيسا لمجلس الإدارة ونصر الحربي نائبا لرئيس مجلس الإدارة. وأكد المحافظ غالب في كلمته أهمية تأسيس الشركة في مسار تحديث البنية التحتية الوطنية للمدفوعات ودعم التحول الرقمي وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي وخدمة الاقتصاد الوطني، مثمنا الدعم الذي يقدمه البنك الدولي لتمويل المشروع والجهود التي يبذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذه. دشن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحي بحث في العاصمة المؤقتة عدن توزيع 822,500 ناموسية طويلة الأمد مشبعة بمبيدات الوقاية من الملاريا مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوقاية من الملاريا والحد من انتشار الأمراض المنقولة بالنواقل خصوصا في أوساط النازحين والفئات الأكثر عرضة للإصابة. واستمع وزير الصحة من المدير العام للبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور ياسر باهشم إلى شرح مفصل حول خطة التوزيع التي ستنفذ خلال الأيام المقبلة وتستهدف 626 مخيما للنازحين في مختلف المحافظات، ويستفيد منها أكثر من 1.5 مليون نازح إلى جانب تخصيص كميات لمراكز رعاية الحوامل.
وثمن وزير الصحة الدعم المتواصل الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للقطاع الصحي في بلادنا، مؤكدا أن هذا الدعم يجسد عمق العلاقات الأخوية ويسهم بصورة مباشرة في حماية الأرواح والحد من انتشار الأمراض. إلى ذلك، بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح في العاصمة المؤقتة عدن مع مستشار منظمة الصحة العالمية والخبير الدولي في طب الطوارئ والكوارث الدكتور محمد رشاد مستجدات تنفيذ مشروع تطوير فرق الطوارئ الطبية الوطنية وسبل تعزيز جاهزية القطاع الصحي للاستجابة للكوارث والحوادث الكبرى والطوارئ الصحية وفقا للمعايير الدولية المعتمدة. وتطرق اللقاء إلى مستوى التقدم المحرز في بناء القدرات الوطنية لفرق الطوارئ الطبية وآليات تطوير منظومة الاستجابة السريعة وتعزيز كفاءة الكوادر الصحية. هذا وأكد الوزير بحيبح اهتمام وزارة الصحة بتطوير منظومة الطوارئ الطبية باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لتعزيز مرونة النظام الصحي، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية على بناء فرق طوارئ طبية وطنية مؤهلة تمتلك القدرة على التدخل السريع والفاعل في مختلف المحافظات وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية. أقر اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة وزير الأشغال العامة والطرق المهندس حسين العقربي توحيد نقاط الاتصال والتواصل مع الجهات المانحة والداعمة عبر الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء والمتابعة. ووافق الاجتماع على استكمال الإجراءات المتعلقة بتطوير الهيكل التنظيمي للوزارة في إطار توجهاتها الرامية إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى العمل الإداري، كما استعرض الاجتماع تقارير الإنجاز الخاصة بقطاعات وإدارات الوزارة للنصف الأول من العام الجاري ومستوى تنفيذ الأنشطة والبرامج والمشاريع وسير الأداء المؤسسي في مختلف الوحدات الإدارية. وأكد الوزير العقربي أهمية مواصلة جهود التطوير المؤسسي وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات وإدارات الوزارة. بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور شادي بصرة بالعاصمة المصرية القاهرة مع المدير الإقليمي لمكتب الاتحاد الدولي للاتصالات للدول العربية عادل درويش سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك. وتطرق اللقاء إلى آلية تعزيز التعاون الفني والمؤسسي ودعم جهود تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن والاستفادة من برامج ومبادرات الاتحاد الدولي للاتصالات في مجالات بناء القدرات والتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات وتقديم الدعم الفني لإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الاتصالات. أقرت لجنة المناقصات بمحافظة عدن في اجتماعها برئاسة وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ 7 مناقصات لتطوير منظومة النظافة والتحسين ورفع كفاءة المعدات والآليات بما يسهم في تحسين مستوى خدمات النظافة المقدمة للمواطنين وتعزيز قدرة صندوق النظافة والتحسين على تنفيذ مهامه بكفاءة وفعالية في مختلف مديريات العاصمة المؤقتة عدن. وشملت المناقصات المقررة توريد ضاغطات قمامة هيدروليكية وعدد 16 قلابا صغيرا إضافة إلى توريد رأسي قاطرة مع مقطورتين وتوريد غرافتين صغيرتين مزودتين بفرشاة وتوريد كنستي شوارع رئيسيتين إلى جانب مناقصة توريد مجنسر مع قطع غيار بنسبة 10% لكل ما تضمنته المناقصات سابقا وتوريد وتصنيع 500 برميل قمامة حديدي بسعة متر مكعب واحد. ناقش وزير الدولة محافظ عدن عبد الرحمن شيخ مع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الحرة عدن حسن الحيد وعدد من مسؤولي المنطقة الإشكالات التي تواجه المنطقة الحرة وسبل حماية ممتلكات الدولة والحفاظ على المخطط العام للمنطقة. كما استعرض اللقاء المخطط العام الماستر بلان الخاص بالمنطقة الحرة وآلية تنظيم استخدامات الأراضي. وفي هذا الخصوص أكد المحافظ عبد الرحمن شيخ حرص السلطة المحلية على حماية أراضي وعقارات الدولة والتصدي بحزم لكافة أعمال البسط والاستحداثات العشوائية، مشددا على ضرورة تكامل جهود الجهات المعنية لتطبيق القانون
والحفاظ على المخططات المعتمدة بما يخدم المصلحة العامة ويعزز فرص الاستثمار والتنمية في عدن. ناقش اجتماع عقد في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي حزمة من القضايا والملفات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير منظومة التجارة الخارجية وتنمية الصادرات الوطنية وتعزيز حضور المنتجات اليمنية في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية المنتج المحلي. واستعرض الاجتماع الذي ضم قيادة قطاع التجارة الخارجية آليات تنمية الصادرات بالتنسيق مع وزارة الزراعة والري والثروة السمكية والجهات المعنية. كما ناقش الاجتماع الترتيبات الخاصة بإعادة تفعيل اجتماعات المجلس الأعلى لتنمية الصادرات وآليات تفعيل دور الملحقيات التجارية في السفارات اليمنية وتعزيز مساهمتها في الترويج للمنتجات الوطنية واستقطاب الفرص الاستثمارية وبناء شراكات تجارية مع الأسواق الخارجية. كما جرى التطرق إلى إعداد خطة متكاملة لدعم وتنمية الشركات الصغيرة والأصغر العاملة في مجال التصدير وتنظيم المعارض التجارية المحلية والدولية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الشركاء الإقليميين والدوليين بما يخدم مستهدفات التنمية الاقتصادية. التقى وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان برباع بمدينة سيئون فريق رابطة رواد الكشافة اليمنية المتأهل إلى نهائي مسابقة السيد إبراهيم طاهر البغلي الثقافية لرابطات رواد الكشافة العربية 2026. واطلع الوكيل برباع على مشاركة فريق الرابطة في المسابقة وما حققوه من إنجاز مشرف بعد تأهلهم إلى المباراة النهائية التي تقام خلال الفترة من 3 حتى 7 أكتوبر 2026 ضمن فعاليات مؤتمر الحركة الكشفية بين التطوع والنشاط الاقتصادي بدولة الكويت. واستمع الوكيل برباع من رئيس رابطة رواد الكشافة اليمنية أحمد الجفري إلى شرح عن مراحل المشاركة في المسابقة التي شهدت منافسة بين رابطات رواد الكشافة العربية، حيث تمكن المنتخب اليمني من تجاوز دور المجموعات والأدوار الإقصائية ونصف النهائي ليحجز مقعده في المباراة النهائية أمام منتخب جمهورية السودان في إنجاز يعكس الكفاءة العلمية والثقافية التي يتمتع بها أعضاء الفريق. ختام النشرة، من عليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس مجلس القيادة يؤكد أن بلادنا دخلت مرحلة جديدة من استعادة المبادرة وبناء الدولة. بحضور عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت، مؤسسة حضرموت تنمية بشرية تستعرض مسيرتها وأثرها التنموي. رئيس الوزراء يرأس اجتماعا مشتركا لقيادتي الصناعة والتجارة والمالية لتعزيز التكامل المؤسسي وتسهيل الأنشطة التجارية. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

أطيب التحايا لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في موجز الأخبار من راديو عدن الغد، والبداية محليا. أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عادل العبادي أن قرار إيقاف تعميد الشهادات الصادرة من المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين إجراء مهني وفني وإداري، ولا يحمل أي أبعاد سياسية. احتضنت العاصمة عدن أول عرس جامعي يوم أمس بمشاركة 200 عريس في مبادرة تهدف إلى دعم الشباب المقبلين على الزواج والتخفيف من الأعباء المادية. أغلق مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المنصورة عددا من المحلات المخالفة، وأمهل وكلاء سوق الخضروات المركزي 24 ساعة للالتزام بالفواتير، كما حرر مخالفة بحق معمل ملح لعدم استيفائه الاشتراطات الصحية. عربيا وعالميا، أعلنت جماعة الحوثيين اليوم استهداف السفينة السعودية وفاة شمالي البحر الأحمر قبالة منطقة ينبع، متوعدة بمواصلة توسيع عملياتها البحرية. وتتواصل الجهود لإستعادة فتح مضيق هرمز وسط تقارير تفيد باقتراب الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان من التوصل إلى اتفاق مؤقت، وفقا لموقع أكسيوس. اقتصاديا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم للجلسة الثالثة على التوالي بدعم من ضعف الدولار، وتراجع أسعار النفط مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأمريكية. وأعلنت مؤسسة الخطوط الجوية السورية عن تدشين خط جوي مباشر بين دمشق وموسكو اعتبارا من 16 من أغسطس الجاري. رياضيا، تأهل وحدة صنعاء إلى الدوري 16 من

الجمهورية لكرة القدم بعد فوزه على أهلي تعز بهدفين دون رد ضمن منافسات دوري 32. وأعلن طرابزون سبور التركي بدء المفاوضات الرسمية لضم النجم المصري محمد صلاح، مؤكدا وصوله إلى تركيا اليوم تمهيدا لإتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. لما خدوه وخاطئين ليه؟ لأن ده ما يتناسبش مع المقدمات اللي يعرفوها. المقدمات اللي يعرفوها إن فيه وليد هيحصل منه كذا، ووجدوا الوليد مرمي في البحر في تابوت، بقى ما يفطنوش لأن أهله عايزين نجوا الواد ورموه كده، ومش عارف بدليل إنهم تابوت كويس كده ومنظم ومهدي كويس وإلى آخره. قال لك غلطانين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، ورد عليها الرد إياه. معنى قرة عين يعني قرة؟ قال لك ساعة تسمع كلمة شوف اشتقاقاتها في اللغة ايه. القاف والريه بتلت بمعاني، من قرة في المكان يعني سبت، يبقى قرة وقرور يعني سبات، قرة عين يعني سبات العين. ومرة تيجي قرة بمعنى البرد، مش كده؟ أوقد فإن الليل ليل إيه قر، والريح يا غلام ريح سر، انجلبت ضيفا فأنت حر، يعني فيه برد. يبقى إذن المعنى حاجتين اتنين، نشوف المعنى اللي هي تقصده، اللي تقصده قرة عين دي على أي معنى يجي. نقول لك ما دام معناه الثبات والاستقرار في المكان، نشوف العين تستقر وتثبت في المكان ازاي. قال لك ثباتها واستقرارها في مكان اما ان يكون ثبات معنوي واما يكون ثبات حسي. طب ايه الثبات المعنوي يا سيدي؟ قال لك الثبات المعنوي ان تستقر العين عند الشيء ولا تتطلع الى غيره. ولذلك يقول لك فلان ملوش تطلعات، يعني ايه؟ مكتفي باللي ايه؟ باللي عنده. يبقى اكن العين وقف، ملوش بيطلعش لحاجه ثانيه. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منه، خليك هنا خليك هنا. ولذلك انت لما تكون ماشي ويا واحد، ولا الست ماشيه ويا واحد، وبعدين جوزها اتلفت كده لقى حد حلو كده ماشي، تلويه كده تقول له خليك هنا، ولا انت تجمده تقول له خليك هنا، يعني ما تمدش عين ما تطلعش. الله. يبقى الثبات ان كان معنويا يعني معنى ان تكتفي وتقتنع بما انت فيه ولا تتطلع عينك الى شيء اخر، ده اسمه ايه؟ الثبات المعنوي. طب وفي ثبات حسي؟ ام قال لك اه في ثبات حسي، العين تثبت عند حاجه كده. قال لك ايوه تثبت عند حاجه. ليه؟ قال لك لان ما فيش احلى من اللي قدامي دي في الكون كله، انا قاعد عامل له كده.
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة.
5: التمويل الأصغر رفيق رحلتك دائما، بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
2: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
2: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة

0: وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
2: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
1: إدارة اللوجستيات والإمداد،
2: التسويق الرقمي،
1: إدارة الأعمال،
2: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: العلوم المالية والمصرفية،
1: نظم المعلومات الإدارية،
2: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
1: برامج الماجستير،
2: إدارة المشاريع،
1: إدارة الأعمال باللغة العربية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: المحاسبة،
2: الإدارة المالية،
1: المصارف،
2: نظم المعلومات الحاسوبية،
1: برامج الدكتوراه،
2: دكتوراه في إدارة الأعمال،
1: دكتوراه في المحاسبة.
2: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
1: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية، عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
2: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 7808899999 أو 02-3846-87.
1: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: روحي بلقاك تفز فزة حمامة وتحوم حولك من غلاك وأملها، يلين من نظرة غلا وابتسامة ترد روحي الغالية في محلها.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-67-782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7-8-300-1200.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن المنصورة شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب. عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن. خطوتك الأذكى.
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
0: 02-368-633 أو 718-404.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة، من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
2: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.

أطيب التحايا لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في موجز الأخبار من راديو عدن الغد، والبداية محليا. أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عادل العبادي أن قرار إيقاف تعميد الشهادات الصادرة من المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين إجراء مهني وفني وإداري، ولا يحمل أي أبعاد سياسية. احتضنت العاصمة عدن أول عرس جامعي يوم أمس بمشاركة 200 عريس في مبادرة تهدف إلى دعم الشباب المقبلين على الزواج والتخفيف من الأعباء المادية. أغلق مكتب الصناعة والتجارة بمديرية المنصورة عددا من المحلات المخالفة، وأمهل وكلاء سوق الخضروات المركزي 24 ساعة للالتزام بالفواتير، كما حرر مخالفة بحق معمل ملح لعدم استيفائه الاشتراطات الصحية. عربيا وعالميا، أعلنت جماعة الحوثيين اليوم استهداف السفينة السعودية وفاء شمالي البحر الأحمر قبالة منطقة ينبع، متوعدة بمواصلة توسيع عملياتها البحرية. وتتواصل الجهود لإستعادة فتح مضيق هرمز وسط تقارير تفيد باقتراب الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان من التوصل إلى اتفاق مؤقت وفقا لموقع أكسيوس. اقتصاديا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم للجلسة الثالثة على التوالي بدعم من ضعف الدولار، وتراجع أسعار النفط مع ترقب المستثمرين بيانات الوظائف الأمريكية. وأعلنت مؤسسة الخطوط الجوية السورية عن تدشين خط جوي مباشر بين دمشق وموسكو اعتبارا من 16 من أغسطس الجاري. رياضيا، تأهل وحدة صنعاء إلى الدوري 16 من كأس الجمهورية لكرة القدم بعد فوزه على أهلي تعز بهدفين دون رد ضمن منافسات دوري 32. وأعلن طرابزونسبور التركي بدء المفاوضات الرسمية لضم النجم المصري محمد صلاح، مؤكدا وصوله إلى تركيا اليوم تمهيدا لإتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إننا نتحدث اليوم عن خلق من أعظم الأخلاق، ما يكاد الله تعالى يذكر نبيا من الأنبياء إلا ويصفه الله تعالى بهذا الخلق. هذا الخلق جعله الله تعالى سببا من أسباب دخول الجنة. هذا الخلق لا يستقيم عيش الإنسان أبدا إلا إذا تحلى به. هذا الخلق يكون الله تعالى مع أهله مؤيدا ونصيرا وقائما وظهيرا. هذا الخلق لا يستطيع الإنسان أن يتخلص من هم الدنيا ومن كربتها إلا إذا تحلى به وملأ به قلبه وعقله. مدح الله تعالى أهل الجنة فقال الله جل وعلا عنهم: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وقال الله تعالى لأهل الجنة: ادخلوا الجنة بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وجعل الله تعالى هذا الخلق أعني الصبر، وهو إمساك النفس عن التجزع بالمصائب التي تنزل بالإنسان في الدنيا. إذا استطاع الإنسان أيها المسلمون أن يضبط مشاعره وأن يحتسب أجره عند الله تعالى وأن يتلمس حلاوة الأجر المترتبة على المصيبة التي تصيبه فإنه يكون من الصابرين. وبين الله تعالى أخلاق الأنبياء وذكر الله تعالى في كتابه ما نزل بهم من المصائب، فحكى الله تعالى علينا أن إبراهيم عليه السلام ألقي في النار فصبر، وحكى عن إسماعيل أنه أضجع للذبح فصبر، وحكى الله تعالى عن يوسف عليه السلام أنه ألقي في الجب ثم أدخل إلى السجن ومع ذلك صبر.
2: عدن الغد صوت كل الناس.

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: وذكر الله تعالى عن أيوب عليه السلام وكيف تتابعت عليه الأمراض وكيف كان يرى أولاده يموتون الواحدة تلو الآخر ويرى أسرته جميعا تموت بين يديه حتى لم يبق من ماله وأهله إلا زوجة واحدة ومع ذلك صبر. وذكر الله تعالى في كتابه وصيته لنبينا عليه الصلاة والسلام فقال جل وعلا له: واصبر وما صبرك إلا بالله. اصبر إن مات ابنك القاسم بين يديك، اصبر إن مات ابنك عبد الله بين يديك، اصبر إن ماتت ابنتك أم كلثوم بين يديك، اصبر إن ماتت ابنتك زينب وماتت ابنتك رقية وماتت زوجتك وتتابعت عليك المصائب وتتابعت عليك الأمراض وقتل من تحبه من أصحابك، فرأيت عمك حمزة قد بقر بطنه وجدع أنفه وقطعت أذناه، ورأيت من أصحابك ما رأيت عليهم من المصائب، مع ذلك أصبر. أصبر واصبر وما صبرك إلا بالله. وذكر الله تعالى أنبياءه فقال جل وعلا: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل إنهم من الصابرين. أولئك الأنبياء الذين وصفهم الله تعالى بهذا الوصف ما يكاد نبي منهم إلا وقع عليه من المصائب والكربات الشيء الكثير. وذكر الله تعالى يوسف عليه السلام لما قال له إخوانه: إنك لأنت يوسف، قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا. لماذا من الله عليه؟ قال يوسف: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ألقيت في الجب فصبرت، صرت بعدها عبدا مملوكا أخدم كما يخدم المملوك فصبرت، أدخلت بعدها إلى السجن وصرت مجالسا للسراق وقطاع الطرق والقتلة وسفلة الناس، ومع ذلك صبرت. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وذكر الله جل في علاه خبر الأنبياء والأئمة فقال سبحانه وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. جعلناهم هم القادة للناس، جعلناهم هم الذين يوجهونهم، هم الرؤوس في الخير فيهم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. لماذا؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ابتليناهم فصبروا، أنزلنا بهم الضر فصبروا ولم يجزعوا، حرمناهم من المتعة في الحياة فصبروا، ابتليناهم إذ لم نبتلي غيرهم وهم يرون ذلك فصبروا، عندها استحقوا أن يكون أئمة يهدون بأمرنا. ولما ذكر الله جل وعلا ذكر الله تعالى أيوب عليه السلام فمدحه فقال سبحانه وتعالى: إنا وجدناه صابرا. لم يقل إنا وجدناه عابدا ولا صائما ولا قائما، وإنما قال: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هكذا المدح في القرآن لمن كانوا يصبرون على ما ينزل بهم من مصائب، يصبرون على ما ينزل بهم من بلاء، يتتابع عليهم أنواع البلاء ومع ذلك يصبرون عليها. ولقد كان سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام هو إمام الصابرين ورأسهم. ابتلي عليه الصلاة والسلام في نفسه بالأمراض، وابتلي بإصابات في الحروب التي شهدها والمعارك والجهاد عليه الصلاة والسلام، وابتلي عليه الصلاة والسلام بموت أولاده وبناته، وابتلي عليه الصلاة والسلام بأن اتهم في عرضه الشريف في أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، وابتلي عليه الصلاة والسلام بالمنافقين الذين يكيدون له في كل موطن، وابتلي عليه الصلاة والسلام في حروب كان يرسل أصحابه للدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس فيقتلون، كما وقع ذلك في بئر معونة وفي غيرها، فيرسل عليه الصلاة والسلام رسلا إلى كسرى أو إلى هرقل ومنهم من يقتل، ومع ذلك كل هذه مصائب وهموم سواء في البيت أو في غيره، ومع ذلك

0: ذلك هو عليه الصلاة والسلام صابر على ذلك، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه دائرا على الصبر، ويقول عليه الصلاة والسلام: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أفضل نعمة يعطيك الله تعالى إياها أن يمكنك من الصبر. ما أعطي أحد عطاء، ما أنعم على أحد من نعمة، وما جعل في أحد من خلق أحسن من أن يوفقه الله تعالى إلى الصبر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبر يأتي بالتدريج، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم. المرء لا يولد عالما، إنما يتعلم بالتدريج شيئا فشيئا، وإنما السيل اجتماع النقط حتى يكون عالما. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. ثم قال: وإنما الصبر بالتصبر. وإنما الصبر بالتصبر، الذي لا يغضب سريعا ويتصبر في قلبه ربما من الغيظ والنار الشيء العظيم أعظم مما في قلوب الناس، لكنه يتصبر. الإنسان ربما الذي يحمل ولده ميتا في حادث سيارة أو في غيره، فلا يصرخ ولا يشق جيبا ولا يحلق رأسا ولا يعترض على قضاء الله وقدره، ليس معناه أنه يبغض ولده أو أنه فرح بمقتله، لا، وإنما يجد في قلبه ربما أعظم مما يجده الناس، لكنه يتصبر. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولذلك أيها المسلمون، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصابرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه في الدنيا فصبر ليس له عندي جزاء إلا الجنة. إذا كان لك صفي من زوجة تحبها، أو أم أو أب أو ولد أو أخ أو صديق تحبه حتى لا تكاد تتخيل أنك تفارقه، وقد جرت محبته في قلبك ورغبت في مجالسته ومؤانسته ومحادثته ولا تصبر عنه، ثم مات، يقول عليه الصلاة والسلام هنا، يقول الله تعالى وهو ينظر إلى عبده لما نزلت به المصيبة: هل جزع؟ هل اعترض على قضاء الله وقدره؟ قال: ما لعبد المؤمن إذا قبضت صفيه في الدنيا فصبر ليس له عندي جزاء إلا الجنة. ليس له عندي جزاء إلا الجنة إذا صبر. ومر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بامرأة تبكي عند قبر، فقال لها عليه الصلاة والسلام وهي تبكي وتنتفض ولم تستطع أن تضبط مشاعرها، قال لها: بأبي هو وأمي اصبري. فالمرأة من شدة المصيبة والبكاء لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. هل رأيت مصيبة تحول بينك وبين معرفة الناس؟ المرأة من شدة ما أصابها من الهم والغم والبكاء على ولدها لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأت من ينصحها ويقول لها اصبري، قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. أنت لو مات ولدك كما مات ولدي لجزعت كجزعي. إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى أن الموقف الآن والحالة التي تعيشها المرأة لا تناسب أن يطيل معها الكلام. إذا كان هذا أول جواب للنصيحة فما بالك لو أنه أطال. لحكمة عليه الصلاة والسلام سكت: نؤجل بقية النصيحة حتى تهدأ. سكت فذهب عليه الصلاة والسلام. فجاءها من قال: ويحك، أتدرين من هذا؟ كيف تردين هذا الرد؟ هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، تقولين إليك عني؟ فقامت المرأة وجمعت على نفسها ثيابها ومضت تجر خطاها بهمها وغمها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت: يا رسول الله، ما عرفتك، الآن أصبر، خلاص سأصبر. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يبين لها أعظم أنواع الصبر، قال: إنما الصبر، الصبر الحقيقي الذي يؤجر عليه الإنسان، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، عندما يقال له مات ولدك، حصل حريق ومات أولادك كلهم. حصل حادث سيارة وماتت ذريتك، هنا ينظر الله تعالى إلى عبده وإلى صبره. أما من يصبر بعد أسبوع وأسبوعين فهذا قال فيه علي رضي الله تعالى عنه، يقول: من صبر فله الأجر، ومن جزع فلا بد أن يسلو كما تسلو البهائم. إذا أخذ وليد الناقة منها وغيب عنها بكت يوما ويومين ثم تسلو تنساه، وهكذا كل الخلائق ليس فقط الناقة. فالذي يصبر عند الصدمة الأولى له أعظم الأجر، أما الذي يصبر بعدها بأسبوع وأسبوعين نقول كل الناس يصبرون حتى الحيوانات تنسى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما كان في سفر، وكان له أخ اسمه قثم، كان عبد الله بن عباس يحبه أكثر مما يحب أولاده، وكان قثم شابا. فبلغه وهو مسافر أن أخاه مات، فأناخ ناقته مباشرة، أخذ إجانب الطريق وأناخ الناقة، وتوضأ وكبر يصلي ركعتين، ثم لما انتهى تلا قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. عندما تنزل المصيبة بالعبد ينظر الله تعالى إليه وإلى حاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله: قبضتم ثمرة فؤاده؟ الله الذي خلقك وخلق في قلبك محبة لولدك يعلم قدر ولدك عندك، ومع ذلك أخذه، وهو أرحم بك وبه منك. يقول الله: قبضتم ثمرة فؤاده؟ تقول الملائكة: نعم. فيقول الله: فماذا فعل عبدي؟ هل جزع؟ انتحر؟ شرب مسكرا لينسى؟ ماذا فعل عبدي؟ كيف تصرف مع المصيبة لما نزلت عليه؟ فماذا فعل عبدي والله أعلم بحاله؟ فماذا فعل عبدي؟ فتقول الملائكة: حمدك واسترجع. قال: الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون. حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وفي البخاري أن رجلا كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجالسه، وكان يأتي معه بولد له كالشمس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما لما رأى الولد لا يغيب عن الدرس وعن حضور، قال صلى الله عليه وسلم للأب: تحبه؟ فتعجب الأب من السؤال: معقول أن أسألها السؤال؟ قال: تحبه؟ قال: يا رسول الله، إني لأرجو الله أن يحبك كما أحبه، لا يوجد درجة من الحب أعظم من محبتي لولدي، إن كنت سأدعو الله أن يحبك فأسأل الله أن يحبك بعظم ما أحب ولدي. اسمع الوصف: إني لأدعو الله أن يحبك كما أحبه. ثم غاب الرجل أياما هو وولده، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل: يا رسول الله، مات ولده. رجل لما مات ولده أصابه من الهم والغم الشيء الذي لا يستطيع معه أن يخالط الناس، مات ولده. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا الرجل متغير الحال، فقال له عليه الصلاة والسلام: مات ولدك؟ فانتزع الجواب من أقصى أحشائه، قال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا يسرك ألا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته أمامك؟ قال: بلى. قال: فذلك لك، أصبر على مصيبتك فذلك لك. الإنسان أيها المسلمون يصبر على المصيبة ببذل أسباب منها أن
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
5: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
1: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
0: إدارة اللوجستيات والإمداد،
1: التسويق الرقمي،
0: إدارة الأعمال،
1: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: العلوم المالية والمصرفية،
0: نظم المعلومات الإدارية،
1: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
0: برامج الماجستير،
1: إدارة المشاريع،
0: إدارة الأعمال باللغة العربية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
0: المحاسبة،
1: الإدارة المالية،
0: المصارف،
1: نظم المعلومات الحاسوبية،
0: برامج الدكتوراه،
1: دكتوراه في إدارة الأعمال،
0: دكتوراه في المحاسبة.
1: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
0: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90 باتجاه دوار السفينة.
1: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
0: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: تلمس حلاوة الأجر، ما يصيب العبد من هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر به من خطاياه. أنت كلما وقعت بك مصيبة تخيل الثواب والأجر فتهون عليك المصيبة. ومنها مما يعينه على الصبر على المصيبة الدعاء. أبو سلمة زوج أم سلمة رضي الله عنهما لما مات وكان رجلا صالحا تقيا عابدا من خيار الصحابة، وابتلي في الله وابتليت امرأته وكان حسن الخلق مع زوجته فمات. فلما مات أقبل من يعزي أم سلمة ويقول لها: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. يعني أنا مات ولدي، أخلف لي ولدا أحسن منه، مات ذهب مالي، أخلف لي مالا أحسن منه. اللهم أجرني، ساعدني، أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. إلا آجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. فلما حدث هذا المحدث أم سلمة قالت: أقول يا ربي أخلفني خيرا من أبي سلمة، ومن في الأرض خير من أبي سلمة؟ أنا سأجد زوجا أحسن منه. فلما انتهت من عدة الوفاة وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخطبها، فكانت تقول: كنت أدعو بالدعاء وأقول أخلفني خيرا منه، أخلفني عوضني خيرا من أبي سلمة، وأنا أقول في نفسي ومن خير منه. فإذا بها تعوض برسول الله عليه الصلاة والسلام. ومما يدعو للصبر على المصائب تخيل النعم الباقية بعد المصيبة. عروة بن الزبير أصابته الآكلة في رجله، نوع من تآكل الرجل كالجذام أو الغرغرينة، فلما قطعوها حتى لا يستشري المرض قال: اللهم لك الحمد، إنك أعطيتني 4 أطراف، أعطيتني يدين ورجلين، فأخذت طرفا وأبقيت 3، فلك الحمد أنك ما أخذت 3 وأبقيت 1، إنما أخذت فقط 1 وأبقيت 3، فلك الحمد. وكان له 4 من الورد، فرفست فرس عندهم، رفست أحد أولاده ومات. فلما مات قال: اللهم لك الحمد، عندي 4 وأخذت ولدا وتركت 3 أولاد، الله أنا في نعمة، لك الحمد. أنت مهما أصابك من مصيبة تخيل النعم الباقية عندك. في محاضرة لي والله في إحدى المدن قبل أيام بعد الصلاة، وإذا رجل يمسكني في الخارج ويده ملفوفة فيه إصابة، ظننته سيسألني عن حكم الوضوء على الجبيرة والله، وإذا به يقول: ادعو لي. قلت: عسى الله يشفيك ويعافيك. فقال أن يدي فيها حريق. قلت عسى الله يشفيك ويعافيك، ما الخبر؟ قال وقع حريق ونحن نائمون أنا وأولادي، أظن قال 5 أو 6، يقول واشتعل الحريق ولم أنتبه إلا متأخرا على الصراخ، ولم أستطع أن أنقذ واحدا منهم، وماتوا كلهم وأنا أسمع صراخهم. فاحمد الله إذا نزلت بك مصيبة، احمد الله أنها لم تكن أعظم من ذلك، هذا يجعلك تصبر. يقول شريح رحمه الله ما نزلت بي مصيبة إلا حمدت الله على 2، الأولى أنها لم تكن في ديني، لأن من المصائب أن يبتل الإنسان في دينه فيعبد صنما أو يطوف بقبر أو يحمد الله أنها في الدنيا وليست في ديني، وأن الثاني أن الله تعالى قد وعدني بالثواب عليها، فأصبر، اصبر لمر حوادث الأيام، اصبر لمر حوادث الدهر، فلا تحمدن مغبة الصبر، وامهد لنفسك قبل ميتتها واذخر ليوم تفاضل الذخر. إنسان كلما صبر ربما يكون سبب دخولك إلى الجنة هو المصيبة التي وقعت عليك. ومن أسباب الصبر على المصائب أن تعلم أنها مقدرة ومكتوبة قبل أن تخلق، والله مقدر أن ولدك يموت في الوقت الفلاني، وأن مالك يسرق في الوقت الفلاني، وأنك تصاب بذلك المرض، قمت قعدت رضيت جزعت فرحت حزنت، القدر سائر عليك غصبا عنك. فإذا علمت أنه مقدر ومكتوب، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الصبر، وأن يحفظنا وإياكم ويبعد عنا المصائب والكروبات. أسأل الله أن يعيذنا جميعا في حياتنا من المصائب والكروبات، وأن يعظم لنا الأجر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
3: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

مستعد لتحدي نفسك وإظهار مهاراتك؟ أهلا بكم في عالم التنافس، انضموا إلينا وكونوا جزءا من تجربة مليئة بالتحديات في برنامج المسابقات حدد مسارك ثلاثة. معي أنا مواهب الجيلاني، نهدف لتعزيز الروح الرياضية والإبداع وإضافة المعلومات. كونوا على الموعد في الرابعة من كل أربعاء لتكن أنت هو الرابح معنا.

يا حيا ويا مرحبا مستمعين الكرام، أسعد الله مساكم بكل خير في داخل الوطن وخارج الوطن. بتستمعوا إلى راديو عدل 89.9 و95.9 وبتتابعوا بثنا مباشر على صفحتنا، صفحة راديو عدن الغد في الفيسبوك. اليوم يتجدد لقانا معكم لنطرح عليكم الأسئلة ونشوف الحماس ونجدد المعلومات مع بعض لنا ولكم. يا حيا ويا مرحبا بكل من بيشاركنا على رقم برنامجنا 781-95-21-21 أو على رقمنا الأرضي 3879-13. نتمنى أنكم تقضوا معنا وقتا ممتعا ومرحبا بكم. ونروح نشوف راعي برنامجنا والذي هو توب سنتر، كل ما تحتاجه العائلة تحت سقف واحد.

الشباب الشبابية من الجرامات والسراويل والفوط. نوفر كل ما يحتاجه الشاب والمسن بجودة عالية. الدور الثاني تجميل جوالات. أما الدور الثاني فهو عالم حواء، أحدث العبايات والفساتين بجميع الألوان والتشكيلات الراقية. وفي الجهة المقابلة قسم متكامل لأدوات التجميل النسائية، بالإضافة إلى قسم مستلزمات الهوادف الذكية بأسعار متميزة. الدور الثالث والأطفالكم نصيب في الدور الثالث ملابس ولادية وبناتية، تقوم وفساتين وكرامات تناسب كل الأعمار. وفي الجانب الآخر الأحذية بجميع المقاسات والأشكال والشنط النسائية العصرية وبأرخص الأسعار. الدور الخامس تقديم الأسعار، تشكيلة ضخمة من الملابس الشبابية الولادية البناتية والنسائية بأسعار خيالية تبدأ من 2000 ريال فقط ولا تتجاوز 4000 ريال. نعم الأناقة الآن بأقل ثمن. الدور الأرضي حيث تجدون أجود الأواني المنزلية ومستلزمات المطبخ الحديثة

0: يا حيا ويا مرحبا مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء، رجعنا لكم في برنامجكم برنامج المسابقات حدد مسارك، وحابين نستقبل اتصالاتكم على رقم برنامجنا 781-95-21-21 وأيضا رقمنا الأرضي 387-913. طبعا معنا اتصال عاصم، نقول ألو يا حيا ومرحبا بأول متصل. مساء الورد.
1: مساء النور.
0: يا حيا بك أخي، من معانا؟
1: مصطفى أحمد عبد علي.
0: مصطفى أحمد عبد علي، من وين يا مصطفى؟
1: من كل مرة أشارك أنا أخذ معكم.
0: هذا حظ طبعا مش بيداتنا، لكن إن شاء الله يحال فك الحظ، خليك مستمر معنا والكثير والكثير قد ربحوا معنا. مصطفى من تعز العز، كيف الأجواء في تعز؟ كيف الأمطار؟
1: الأمطار هذه الأيام أسبوع ما في غيم خمس ريح.
0: يا سلام. طيب يا مصطفى كيف الحماس؟
1: إن شاء الله قوي.
0: إن شاء الله. يلا يا مصطفى نروح نشوف السؤال. وعاصم حكيم، السؤال بيقول يا مصطفى، ما هي الصلاة التي لا ينادى لها بأذان ولا إقامة وتصلى في السفر والحضر؟
1: ما هي الصلاة؟
0: الصلاة التي لا ينادى لها لا بأذان ولا بإقامة وتصلى في السفر والحضر، يعني أي وقت أنت تقدر تصليها.
1: صلاة على الرسول.
0: ها؟
1: الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
0: صلاة نحن نصليها، هي عبارة عن ركعتين دائما بنصليها بالصباح. كيف؟
1: صلاة الفجر. صلاة الفجر.
0: ما سمعكش ايش يقول يا عاصم. لا لا، في صلاة ها؟
1: صلاة الصهارة.
0: طيب بعطيك اختيارات، يلا معليش، صلاة العيد، صلاة الضحى، صلاة الوتر. للأسف إجابة خاطئة يا مصطفى، كنت حابة أنك تشارك معنا احتمال تربح، لكن للأسف. ناخذ اتصال جديد ونقول ألو يا مساء الأنوار لكل المستمعين الأحبة في كل مكان. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: حي ومرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معانا؟
2: الله يحييك يا مواهب ويحيي جميع المستمعين.
0: آمين يا رب، وانت كذلك حبيبتي. من معايا؟
2: معك نجاة فارع قاسم العبادي.
0: نجاة فارع قاسم العبادي، حيا بك، من التواهي صح؟
2: الله يحييك. نعم.
0: يلا يا نجد، كيف الحماس؟
2: الحمد لله. ان شاء الله يا رب.
0: قولي ألف يمكن تنجحي.
2: ان شاء الله يا رب، التفاؤل موجود
0: يا رب العالمين. يلا يا عاصم،
2: التوفيق من الله.
0: اكيد زي ما المتصل اللي قبلك بيقول انا شارك معكم ما ربح. طيب نحن ايش بيداتنا؟
2: بالضبط، لانه
0: هذه قرعه وهذا حد ونصيب.
2: بالضبط، قرعه هي.
0: لو تعرفي يا نجد انني يعني عمري ما فزتش حتى بمسابقه البفك اللي نشتريه من البقاله. يلا نشوف السؤال مع عاصم حكيم. السؤال بيقول، ما هي السورة في القرآن التي تسمى سورة النعم لأن الله ذكر فيها نعما كثيرة؟ أعطيك اختيارات ولا عارفة؟
2: ممكن اختيارات.
0: النحل، الرحمن، الواقعة.
2: النحل بتكون.
0: النحل إجابة صحيحة، بالفعل الله عز وجل ذكر فيها نعم كثيرة سورة النحل. ناخذ اتصال آخر ونقول ألو يا مساء الخير والسعادة. ألو.
3: مساء النور.
0: مساء الخير، من معانا؟
3: حبيب علي.
0: حبيب علي من؟
3: علي محمد.
0: علي محمد، من وين يا حبيب؟
3: من البريغة إن شاء الله.
0: من البريقة، يا حيا بك وبأهل البريقة. كيف البريقة؟ كيف الأجواء؟ الناس يعني الأيام الآن إجازة ما شاء الله، أكيد الساحل بيكون مليان.
3: أيوة الحمد لله ممتلئ الساحل. الحمد لله مع هذا الصيف والحمام.
0: والله الدنيا حر. أيوة الناس يروحوا البحر عشان الحر، وهناك شمس أخص. أيوة. لكن يلا خير. كيف الحماس يا حبيب؟
3: إن شاء الله والله عالي.
0: حبيب أول مرة بتكلمنا ولا كلمتنا من قبل؟
3: لا كنت أكلمكم من قبل.
0: يلا نروح نشوف السؤال مع عاصم حكيم. حبيب، في سورة في القرآن ذكرت فيها قصة صاحب الجنتين.
3: سورة الكهف.
0: يا سلام عليك، إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم وناخذ اتصال جديد ونقول الو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: صلاح محمد عمر.
0: من؟
4: صلاح محمد عمر.
0: صلاح محمد عمر من وين يا صلاح؟ من كريتر يا حي بأهل كريتر. طيب يا صلاح كيف الحماس؟
4: ألف
0: يا سلام عليك. يلا نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم. السؤال بيقول يا صلاح ما ها؟ إن شاء الله. من هو النبي اللي أتاه الله فضل الخطابة والحكمة؟ هل هو داود عليه السلام، سليمان، أم يوسف؟ يلا سهل جدا. داود عليه السلام أم سليمان أم يوسف؟ داود. إجابة صحيحة ودخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد وما زلنا نستقبل اتصالاتكم. رقم برنامجنا هو 781-95-21-21. يلا شاركوا عشان تكونوا رابحين دوما مع راديو عدن الغد. ألو.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معي؟
5: عبد الله محمد عبد الله.
0: عبد الله محمد عبد الله من وين يا عبد الله؟
5: من تعز.
0: من تعز العز. يا حي بك اخ عبد الله. عبد الله متحمس للمسابقة؟
5: ايوه.
0: يلا نروح نشوف السؤال مع عاصم حكيم. السؤال بيقول يا عبد الله ما هي عاصمة دولة اثيوبيا؟ يا سلام عليك يا عبد الله. إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخد اتصال ونروح بعدها نشوف راعي برنامجنا. ألو.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الورد عليك. من معايا؟
6: سارة عادل سعيد.
0: سارة عادل سعيد من فين يا سارة؟
6: من الشيخ
0: عثمان. يا حي بك يا سارة. أول مرة تكلمينا؟
6: أيوة.
0: أول مرة؟
6: أيوة.
0: في برنامج حدد مسارك؟
6: أيوة.
0: إيش رأيك بالبرنامج يا سارة؟ هل تعرفتي علينا صدفة يعني؟
6: أيوة، يعني فتحت مرة وسمعت ولما اليوم حانت لي الفرصة. الحمد لله.
0: الحمد لله، وإن شاء الله كمان يمسك الخط مع المتصلين الباقيين. وبحكم إنك أول مرة بتكلمينا بندخلك السحب من غير سؤال يا سارة، وإن شاء الله يحال فيك الحظ. ونقول عاصم نروح نشوف راعي برنامجنا. نروح نشوف راعي برنامجنا والذي هو توب سنتر، طبعا كل ما تحتاجه الأسرة تحت سقف واحد.

الرجالي والشبابية من الجرامات والسراويل والفوط. نوفر كل ما يحتاجه الشاب والمسن بجودة عالية. الدور الثاني تجميل جوالات. أما الدور الثاني فهو عالم حواء، أحدث العبايات والفساتين بجميع الألوان والتشكيلات الراقية. وفي الجهة المقابلة قسم متكامل لأدوات التجميل النسائية، بالإضافة إلى قسم مستلزمات الهوادف الذكية بأسعار متميزة. الدور الثالث، والأطفال لكم نصيب في الدور الثالث، ملابس ولادية وبناتية، طقوم وفساتين وكرامات تناسب كل الأعمار. وفي الجانب الآخر الأحذية بجميع المقاسات والأشكال، والشنط النسائية العصرية وبأرخص الأسعار. الدور الخامس، تقديم الأسعار، تشكيلة ضخمة من الملابس الشبابية الولادية البناتية والنسائية بأسعار خيالية تبدأ من 2000 ريال فقط ولا تتجاوز 4000 ريال. نعم، الأناقة الآن بأقل ثمن. الدور الأرضي حيث تجدون أقوى الأواني المنزلية

0: هذا قدو سياح
1: يا حي الكرام متابعينا الأحباء، رجعنا لكم طبعا وما زلنا مستمرين في برنامجكم برنامج المسابقات حدد مسارك، ونستقبل اتصالاتكم على رقم برنامجنا 781-95-21-21 ورقمنا الأرضي 387-9-13. عاصم معنا اتصال.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معايا؟
0: حنان سعيد عبد الله.
1: من؟
0: حنان سعيد عبد الله.
1: حنان سعيد عبد الله، من وين يا حنان؟
0: من البريقة.
1: يا حية بأهل البريقة. حنان، كيف الاستعداد للمسابقة؟
0: مستعدة.
1: يلا، أول مرة بتكلمينا يا حنان؟
0: أيوة.
1: يلا حنان، أول مرة بتكلمينا، إيش رأيك ببرنامجنا؟
0: حلو، مميز.
1: يا سلام عليك، وطالما أول مرة بتكلمينا بندخليك السحب من غير سؤال. يلا يا عاصم، ونشوف اتصال جديد، ونقول يا حية ويا مرحبا بكل المتابعين الأحبة في كل مكان.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من معايا؟
2: أرسلان علي عبد الله.
1: أرسلان علي عبد الله، من وين يا أرسلان؟
2: معلة.
1: يا حية بأهل المعلة. يلا يا أرسلان، كيف الحماس؟
2: إن شاء الله خير.
1: يلا نروح نشوف السؤال.

0: أرسلان أنت معانا؟
1: هلا أيوة.
0: طيب يا أرسل. ها؟
1: ما السؤال ما قاش.
0: لا شوية كان معانا هنا شوية مشكلة وصلحناها. طيب أرسلان السؤال بيقول ما هو اسم السلسلة الجبلية التي تقع في محافظة إب وتشتهر بوجود المدرجات الزراعية الخضراء شواهق اليمن بتسمى؟ هل هي جبال بعدان، جبال وصاب، جبال يافع؟
1: السؤال صعب بس أنا أقول إنه بعدان.
0: يا سلام عليك، إجابة صحيحة لأنه معنا إب الشهيرة. الإجابة داخل السؤال، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخذ اتصال جديد ونقول يا حيا ومرحبا. ألو عاصم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟
2: صدام صالح محمد.
0: يا حيا بمتابعنا الدائم صدام صالح محمد، من وين؟ من الضالع صح؟
2: من الضالع أيوة.
0: يا حيا بأهل الضالع، يلا يا صدام كيف الحماس؟
2: إن شاء الله.
0: يلا نروح نشوف السؤال وعاصم حكيم. صدام، صدام انت معايا؟
2: معاكم ان شاء الله خبير.
0: يلا يا صدام السؤال بيقول ما هو اسم الكتاب ما هو اسم الكتاب، لحظة فين راح السؤال؟ طيب ما هو اسم الكتاب الذي ألفه ابن الجوزي في الوعظ والإرشاد ويعد من أروع كتبه؟ هل بستان الواعظين أم تلبيس إبليس أم المدهش؟ صدام.
2: لو
0: يا سلام

0: يا حي ومرحبا، من معايا؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن تعلي صوتك لو تسمح؟
1: عيدروس حسن.
0: عيدروس حسن
1: علي.
0: من وين يا عيدروس؟
1: عدن.
0: ها؟
1: من عدن.
0: من عدن. عدن وين؟ عدن كبيرة المعلة تواهي الشيخ الدار.
1: كراتر.
0: من كريتر. يا حيا بك يا عيدروس. يلا نروح نشوف السؤال مع عاصم حكيم. والسؤال بيقول يا عيدروس، ندور لك سؤال سهل. طيب السؤال بيقول في أي شهر هجري وقعت غزوة أحد؟ في أي شهر هجري وقعت غزوة أحد؟ ها؟ شوال، رمضان، ربيع الأول.
1: شوال.
0: إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخد اتصال جديد وبعد كده نروح نشوف راعي برنامجنا. ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من معنا؟
2: معك ورد طايف سيف ناشر.
0: ورد طايف سيف ناشر. من وين يا ورد؟
2: من الحسوة.
0: حيا بك يا ورد. يلا نروح نشوف السؤال مع عاصم حكيم. ما هو الاسم الذي يطلق على صوت الأشجار عند هبوب الرياح؟ هل هو حفيف أم صرير؟
2: صرير. نقول
0: للأسف يا ورد، إجابة خاطئة. حاولي تكلمينا مرة أخرى. للأسف يا ورد. ناخد اتصال عاصم ولا نروح نشوف راعي برنامجنا؟ ناخد اتصال، نقول ألو. حيا ومرحبا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. يا حيا ومرحبا، مساء الورد على عيونك، من معانا؟ قطع الاتصال. ناخد اتصال آخر، نقول ألو. حيا ومرحبا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معانا؟
4: معاذ أحمد قاسم محسن.
0: معاذ أحمد قاسم محسن، من وين؟
4: من مدينة الضغيات محافظة الضالع.
0: أحسبك مش عارف من وين. من الضالع. يا حيا ومرحبا بأهل الضالع، كيف الحماس يا معاذ؟
4: والله تمام.
0: يلا نروح نشوف عاصم حكيم والسؤال. السؤال بيقول كم عدد اللاعبين في فريق كرة السلة داخل الملعب؟
4: لا.
0: لا تسمع كلامه، لا تسمع كلامه، غلط إجابته اللي جنبك. يلا كم؟ كم؟ لا أقل من كم؟
4: خمسة.
0: خمسة، إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا، برافو عليك وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. نروح مستمعين الأحبة نشوف راعي برنامجنا والذي هو توب سنتر، كل ما تحتاجه العائلة تحت سقف واحد.

الرجالي والشبابية من الغرامات والسراويل والفوط. نوفر كل ما يحتاجه الشاب والمسن بجودة عالية. الدور الثاني تجميل جوالات. أما الدور الثاني فهو عالم حواء، أحدث العبايات والفساتين بجميع الألوان والتشكيلات الراقية.

تلقاها المقابلة قسم متكامل لأدوات التجميل النسائية، بالإضافة إلى قسم مستلزمات الهوادف الذكية بأسعار متميزة. الدور الثالث، والأطفالكم نصيب في الدور الثالث، ملابس ولادية وبناتية، طقوم وفساتين وكرامات تناسب كل الأعمار. وفي الجانب الآخر الأحذية بجميع المقاسات والأشكال، والشنط النسائية العصرية وبأرخص الأسعار. الدور الخامس، تقديم الأسعار، تشكيلة ضخمة من الملابس الشبابية الولادية البناتية والنسائية بأسعار خيالية تبدأ من 2000 ريال فقط ولا تتجاوز 4000 ريال. نعم، الأناقة الآن بأقل ثمن. الدور الأرضي، حيث تجدون أجود الأواني المنزلية

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء، تردداتنا هي 899 و959، وبتنا مباشر على صفحتنا صفحة راديو عدن الغد في الفيسبوك. وطبعا ما زلنا في برنامجكم برنامج المسابقات، حدد مسارك ونستقبل اتصالاتكم على رقم برنامجنا 781-95-21-21 387913، ونقول ألو. يا حي ومرحبا.
1: يا مرحبا
0: بك أخي، من معانا؟ ممكن أتعرف عليك؟
1: بكير عبد الله خالد حجرة.
0: بكير
1: عبد الله.
0: عبد الله خالد
1: حجرة.
0: من وين يا بكير؟
1: من سمير لاحق.
0: من لاحق، يا حي بك يا بكير. أول مرة بتكلمنا؟
1: هذا أول مرة. أيوة
0: يا حي بك. كيف تعرفت على برنامج حدد مسارك؟ بالصدفة؟ من فين تتابعنا؟ من الفيس ولا من الإذاعة؟
1: من الإذاعة على الصدفة. أول مرة، أول يوم.
0: أول يوم فتحت الإذاعة وشفت برنامجنا واتصلت علينا.
1: أكيد أكيد.
0: طيب إيش رأيك ببرنامجنا يا أخ بكيل؟ إيش رأيك ببرنامجنا؟
1: والله حلو قوة.
0: الله يسعدك، وطالما أول مرة بتكلمنا بندخلك السحب من غير سؤال. ويا حيا بكل من هو جديد يتابع برنامجنا وبرامجنا بشكل عام في راديو عدن الغد. وناخذ اتصال جديد ونقول يا مساء الأنوار. ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لينا. يا حيا بك لينا. لينا علي صوتك شوية. لينا حسين صح؟
2: لينا حسين علي.
0: لينا حسين علي من كريتر.
2: ايوه كيفك كيف المخرج؟
0: نحن بخير والمخرج بخير. علي صوتك يا لينا شوية علشان نسمعك والمستمعين يسمعوك
2: ان شاء الله. ايوه
0: لينا كيفك؟ تمام
2: الحمد لله.
0: الحمد لله. بتنتظري برنامجنا كل اسبوع يا لينا؟
2: اكيد الاول ما جيتي.
0: الله يسلمك ان شاء الله. معليش. طيب يا لينا مستعدة للسؤال؟ كيف الحماس يا لينا؟ مية مية. يلا يا عاصم نروح نشوف السؤال لينا. السؤال يقول: ما هو اسم الباب الشهير في سور صنعاء القديمة التي لا يزال قائما حتى اليوم ويعتبر رمزا للمدينة؟ عارف الإجابة ولا أعطيك خيارات؟ هل هو باب اليمن أم باب خزامة أم باب القاع؟
2: باب اليمن.
0: باب اليمن إجابة صحيحة. برافو عليك يا لينا، دخلتي السحب معنا وإن شاء الله تكوني أحد الرابحين معنا اليوم. ونروح نشوف متصل آخر ونقول ألو.
3: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن نتعرف عليك؟
3: الاسم حمود علي محمد من أبين.
0: حمود علي محمد من أبين. يا حيا بأهل أبين كلهم. يا حمود كيف حالك؟ تمام
3: بالله بخير. كيفكم أنتم؟
0: إحنا سعيدين بتواصلكم ومتابعتكم لنا طبعا. حمود كيف الحماس؟ مستعد للسؤال
3: بإذن الله تعالى.
0: كيف معلوماتك عن مناطق اليمن؟
3: والله نصف نصف، لا أقول لك إنه كثير لكن نصف نصف.
0: يلا نروح نشوف السؤال مع عاصم حكيم وإن شاء الله السؤال سهل. ما هي المدينة التي اشتهرت بلقب مخلاف ترن قديما وتقع في محافظة دمار؟ هل الحدا أم عنس أم جهر؟
3: والله مش يعني يمكن أقول جلسة الحدا.
0: يا سلام عليك، إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. وناخد اتصال جديد ونقول ألو. يا مساء الخير.
4: ألو مساء النور.
0: مساء النور لعيونك وعيون كل المتصلين والمستمعين والمتابعين الأحبة. من معنا؟
4: انقطع علي أول.
0: انقطع الخط.
4: أيوة.
0: يا حي ومرحبا بك. الحمد لله أنك رجعتي.
4: ريم محمد بن محمد.
0: ريم
4: محمد بن محمد.
0: محمد بن محمد من؟
4: ناجي.
0: ناجي من فين يا ريم؟
4: من التواهي.
0: ريم أعتقد أول مرة تكلمينا.
4: شاركت من قبل.
0: فين؟
4: بالبرنامج نفس البرنامج.
0: في عند برنامج حدد مسارك؟
4: لا بس قبل فترة.
0: تمام. ريم كيف حماسك؟
4: والله الحمد لله، إن شاء الله تضبط بعد ما القطاع وده.
0: إن شاء الله بإذن الله عز وجل. يلا يا ريم نروح نشوف السؤال مع عاصم حكيم. قلعة لودر التاريخية تقع في محافظة أبين، تمام؟ ما الاسم القديم لهذه المنطقة؟ بلاد العواذل أم بلاد الفضلي أم بلاد يافع؟ بلاد العوادل أم بلاد الفضلي أم بلاد يافع؟
4: والله شاكة بالعوادل بس.
0: يا سلام عليك، إجابة صحيحة، دخلت السحب معنا وإن شاء الله تكوني أحد الرابحين معنا اليوم. عاصم معنا اتصال، نقول ألو. حيا ومرحبا. ألو ألو ألو، يا حيا ومرحبا بالمتصلين الأحبة، وينكم؟ بينتهي وقت برنامجنا. عاصم معنا اتصال؟ ألو ألو يا حيا ومرحبا.
5: ألو.
0: أيوة تفضل، نحن معك بنسمعك.
5: حياك الله، معك مامي إسحاق.
0: الله يحييك.
5: معنا الرئيسي
0: فهمي
5: إسحاق.
0: إسحاق
5: محمد أحمد إسحاق.
0: فهمي محمد أحمد
5: إسحاق.
0: إسحاق فهمي. من وين؟
5: المعلى الرئيسي.
0: المعلى الرئيسي، يا حيا بك يا فهمي أحمد محمد إسحاق. فهمي أول مرة بتكلمنا ببرنامج حدد مسارك؟
5: أتابعكم من الصباح لما آخر الليل.
0: أنا عارفة أنك بتتابعنا. برنامج حدد مسارك أول مرة؟
5: لا لا ما شاء الله دائما أتابع معكم، بس لأن هذا الفترة توقف عن رجع اليوم صح؟
0: لا ما توقفش، بس الأسبوع الأول اللي كنت مهلنيش.
5: حياك الله.
0: الله يحييك. يلا نروح نشوف السؤال مع عاصم حكيم. السؤال بيقول ما هي المدينة اليمنية التي لقبت بدار الهجرة وكانت مركز مهم للعلم والعلماء في محافظة صعدة؟ هل الطلح أم صعدة القديمة أم الهجر؟
5: الثالث الهجر.
0: لا
5: الأول.
0: لا
5: الله. الثاني بسم الله.
0: خلاص نعتبر الإجابة صحيحة، صعدة القديمة، ودخلت السحب معنا وإن شاء الله تكون أحد الرابحين معنا اليوم. نروح نشوف راعي برنامجنا والذي هو توب سنتر، كل ما تحتاجه الأسرة تحت سقف واحد. ونرجع لمستمعينا الأحبة ومتابعينا الكرام، لا تروحوا بعيد ولا تغيروا تردد.

الرجال والشبابية من الغرامات والسراويل والفوط. نوفر كل ما يحتاجه الشاب والمسن بجودة عالية. الدور الثاني تجميل جوالات. أما الدور الثاني فهو عالم حواء، أحدث العبايات والفساتين بجميع الألوان والتشكيلات الراقية. وفي الجهة المقابلة قسم متكامل لأدوات التجميل النسائية، بالإضافة إلى قسم مستلزمات الهوادف الذكية بأسعار متميزة. الدور الثالث، ولأطفالكم نصيب في الدور الثالث، ملابس ولادية وبناتية، طقوم وفساتين وكرامات تناسب كل الأعمار. وفي الجانب الآخر الأحذية بجميع المقاسات والأشكال، والشنط النسائية العصرية وبأرخص الأسعار. الدور الخامس

واحد. رجعنا لكم مستمعين الكرام متابعين الأحباء في كل مكان، وصلنا وإياكم إلى ختام برنامجنا، برنامج المسابقات حدد مسارك، طبعا ليأتيكم كل أربعاء الساعة الرابعة عصرا. وصلنا يا عاصم لمين؟ للسحب طبعا. شكرا لكل من يبعث لنا رسائل في صفحتنا في الفيسبوك. طبعا معنا منصور فيصل سيف، ومعنا رواية محمد، ومعنا عبد المجيد وابو خالد حلصم اللي بنوجه لهم كلهم ألف ألف تحية، وبنشكرهم طبعا. الفيسبوك والبت لازم يكون لهم لفتة. كان في معانا أسئلة طبعا على صفحتنا في الفيسبوك وعليها مسابقات، وإن شاء الله بنتكلم مع مديرنا وإن شاء الله ترجع هذه المسابقات لأصحاب الفيسبوك، بس طبعا تحدث بعض المشاكل بسبب إنهم من مناطق أخرى. طيب مستمعينا الكرام وصلنا الآن للسحب، يلا يا عاصم. الفائز أو الفائزة الأولى معنا اليوم هي أو هو ريما محمد بن محمد ناجي من التواهي. ألف مبروك لريما محمد بن محمد ناجي من التواهي. وناخد الفائز أو الفائزة الثانية معنا اليوم اللي هي أو هو يلا يا عاصم مستعد، فهمي محمد أحمد إسحاق من المعلة. فهمي محمد أحمد إسحاق من المعلة. ألف مبروك للفائزين معنا اليوم. نتمنى من كل اللي فازوا معنا يتواصلوا معنا على رقم إذاعتنا 781-95-21-21 على الواتساب، وطبعا يحضروا لاستلام قسائمهم الشرائية من مركز توب سنتر، كل ما تحتاجه الأسرة تحت سقف واحد. مستمعين الكرام متابعين الأحبة في كل مكان، يعز علينا فراقكم، ولكن وصلنا لختام برنامجنا. نلقاكم بمشيئة الله يوم الأربعاء القادم، كونوا على الموعد. إلى اللقاء.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

أدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أهلين

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

مرحبا بكم مستمعينا الأكارم إلى موجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبتده بسم الله الرحمن الرحيم محليا. وكيل وزارة الصحة إشراق السباعي تدعو إلى تعزيز الشراكة لتطوير الخدمات الصحية. محافظ شبوة عوض بن الوزير يؤكد مواصلة دعم جمعية رعاية وتأهيل المعاقين. إدارة محو الأمية تشيد بدعم قيادة الشيخ عثمان لتجهيز صفوف دراسية لكبار السن. عربيا وعالميا، بوتين يستحدث صنفا جديدا في الجيش الروسي للمنظومات المسيرة. البنتاغون يصوغ استراتيجية نووية جديدة لمواجهة محتملة مع روسيا والصين.

اقتصادياً، خام برنت يرتفع إلى 80.13 دولار عقب استهداف سفينة نفط في البحر الأحمر. صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السوري بأكثر من 10% خلال العام الحالي. رياضياً، أكاديمية دلتا أبيان تواصل برامجها لاكتشاف وتأهيل المواهب الكروية الشابة. مدن أمريكية تطالب فيفا بتعويضات عن تكاليف استضافة كأس العالم. شكراً لحسن المتابعة، ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام. كنت معكم مواهب الجيلاني، ودمتم في أمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

روحي بلقاك تفز فزة حمامة وتحوم حولك من غلاك وأملها يلين من نظرة غلا وابتسامة ترد روحي الغالية في محلها.

تحية لكل امرأة جبرتها الظروف أنه تحمل مسؤولية بيت كامل بقلب واحد. يمكن ما يصفق لها أحد، لكن يكفي أنه صنعت إنسان. تحية لكل امرأة جبرتها الظروف أنه أطفالها يكبروا ويظنوا أنه الأبطال مجرد شخصيات في الأفلام، بينما كان بطلهم الحقيقي ينتظرهم كل مساء في البيت وينادوه

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.

0: صفحات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
5: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
6: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، مفاجأة سارة لخريجي الثانوية العامة، منحة بقيمة 40% للملتحقين في برامج البكالوريوس للعام الجامعي 2026-2027.
7: الآن في عدن يمكنك الالتحاق بالأكاديمية العربية لدراسة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات الآتية: برامج البكالوريوس،
6: إدارة اللوجستيات والإمداد،
7: التسويق الرقمي،
6: إدارة الأعمال،
7: إدارة الأعمال الدولية باللغة الإنجليزية،
6: المحاسبة،
7: العلوم المالية والمصرفية،
6: نظم المعلومات الإدارية،
7: تكنولوجيا معلومات الأعمال،
6: برامج الماجستير،
7: إدارة المشاريع،
6: إدارة الأعمال باللغة العربية،
7: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
6: المحاسبة،
7: الإدارة المالية،
6: المصارف،
7: نظم المعلومات الحاسوبية،
6: برامج الدكتوراه،
7: دكتوراه في إدارة الأعمال،
6: دكتوراه في المحاسبة.
7: كما تعلن الأكاديمية عن استمرار التسجيل في كلية التعليم عن بعد، والتي تمنحك مرونة الدراسة من أي مكان وتشمل برامج البكالوريوس والماجستير.
6: للمزيد من المعلومات يرجى زيارة مقر الأكاديمية: عدن، المنصورة، شارع 90، باتجاه دوار السفينة.
7: يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام الآتية: 780-88-999 أو 02-38-46-87.
6: الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، أكاديمية كل العرب.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7-8-300-1-200.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن
5: باب
4: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

تحية لكل امرأة جبرتها الظروف أنه تحمل مسؤولية بيت كامل بقلب واحد. يمكن ما يصفق لها أحد، لكن يكفي أنه صنعت إنسان. تحية لكل امرأة جبرتها الظروف أنه أطفالها يكبروا ويظنوا أنه الأبطال مجرد شخصيات في الأفلام، بينما كان بطلهم الحقيقي ينتظرهم كل مساء في البيت وينادوه

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: باب
3: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: بيضاء. يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضاً. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.